سيم بالطفصان ما شاء الله احكي عني سيم بالطفصان هلا هلا بي

0: هلا هلا شرف بعز نهضته
1: شرف بعز نهضته
0: سالف اخباره
1: شيلي دكتور.

0: سيان بالتفصال هلا هلا شرف بحسن نهضته.
1: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علواً وسمواً وارتفاعاً.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: قل جابوا له ماي وقلت له يا ماي من راح أبوي المن بعد جاي.

جن وزعوا شوية شوية وزعوا لهم ما يسمع والقالها بمن

شتظن شربت قبل الحسين موقفك كانوا يا نموذين شتظن شربت

0: يلا يلا جابوا لي ماي جابوا لي ماي وجيت ليا ماي
1: المن بعد جاب جابوا لي ماي ويا رقي الليل احكي احكي من راح ابوي

شاعر حسين محسن العبودي يا ماي ما ريدك تجي ومن لا هلا بجيتك هاي ليش

جيتك هاي جيتك لبوي تأخرت فات الوقت المن جاي ضميت روحك بالنهر للماي ضميت

سر الحياة وإحنا ميتين يلجين السر الموت لحسين.

0: من قلبك من قلبك طلع.
1: اسمع اسمع اسمع.
2: يا مايم المشرع ما تدري بينا سويت، ودي انا ابو فاضل الك شندز بعد كما جيت.

ما أشرع ما تدربي نسويت. هاي رقية كاظل ما يسولف يا الله أكبر. الله يساعد قلبك يا مولاتي. تقول له ما تدربين سويت يم المشرعة، ودينا أبو فاضل لك شندس بعد شا ما جيت.

المشرع ما يم المشرع ما تدربين سويت ما تدربين سويت ودينا ابو فاضل الك شندس بعد شاماجي

أول سهم لاحك خفت قدام عينة بدي قدام عينة بد عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام عينة عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام شلوني لامك ما عنده ذرعا حسين حسين حسين حسين الله أكبر عم القمر رادك تجينا وطشري يا ماي طشرت قدام عيني المشكلة مو هنا أنا.

اصرخ اصرخ اصرخ سيل الى ان ينقطع النفس سيل.

مترف يا المثل السهم مترف يا المثل السهم ويانا طابعك جارح ويانا طابعك جارح عبد الله عطشان انذبح.

سهم انا بمكانك رايح، ما قلت لو اخر يا سهم انا بمكانك.

تخسر لا تخسر الدين من نيتك تجي حسين الشاعر المخلص حسين محسن العبودي وشلت عين من الدمع وشلت عين من الدمع يا مايكي عطشانة يا مايكي عطشانة والريج ناشف لو بكى الريج ناشف لو بكى الريج ناشف شبيه الريج ناشف لو بكى يكسر قلوب عدوانه يكسر قلوب عدوانه عوف العطش جلس عوف العطش عوف العطش بس على الاقل كونك بهاي ويانا كونك بهاي ويا شنية ما سكتيت ناري الخيام وحكي الجمر شوانه قل عوف العطش استعوف العطش عوف العطش بس على الأقل كونك

عادي باي، تقول لي عادي باي وقفتك. حسين ما سكتيت نار الخيم وحكي الجمر جوان. اخر شيء اخر قال، ايش قالت له؟

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

ياك أتمنى موتي، أتمنى موتي هاي المسيرة، ودعت أخوتي وصفج، أتمنى أتمنى موتي ساعدني.

يا كربة حني حني على حالك. سمعني البشارع عم يجاوبون أتمنى

كربلاء. اي بعد مرة جاوبني وان شاء الله نقرأ احنا عثمان. اتمنى ودعت اخوتي. هلا واصفج بداية حني على حالي يا كار. صوت انطيني شوية صوت السماعة يا بعد مرة بعد مرة. اتمنى موتي اتمنى ما هلا هلا بدو اروح للشباب. هلا دعت اخوتي حني على حالي الله يا كربلاء.

ليلة المثل ها ما شيفت ولا صارت طول الدهر والحق إلي لو سهرت والحق إلي لو سهرت ولو ذبل عيوني سهر لو ذبل عيوني ودموعي خليها تكت ودموعي خليها تكت

0: يا اهل الرحم قلب انكسر يا اهل الرحم قلب انكسر يا اهل
1: الرحم قلب انكسر
0: وقبالي صارت امي الزكيه الله الله الله وقبالي صارت امي الزكيه يومي اللي طاحت اول ضحيه

تضيع. خادم الحسين السيد سعيد الصافي، بارك الله. عمري قضيته دهينا، عمري قضيته دهينا، واشرح وبين يا وضيع، واشرح وبين. طفلة بعدني بسابع سنة وعيوني عاشر هالدميع، وعيوني عاشر هالدميع، قلبي ويا قلبه من حين زينب، قلبي ويا قلبه.

ابراهيم شم شم عامل ليالي طوفا شم شم عامل ليالي طوفا والحسين قصده بيعجي دم والحسين

0: حق
1: والحسين قصدك يا جيدم والحسين قصدك يا جيدم واقصد لاعد حامي الضعن واقصد قومي يا زينب نادوا علي.

يا كار صحتش بقالي كار انا صحتش بقالي هلا يا كار اتمنى موتي اتمنى شوي انطيني صوت السماعه رحم الله والديك

وآهم شم شمعة من ليل ينطفن، شم شمعة من ليل ينطفن، والحسين الحسين قصده بيعجي دم

0: كربة. أتمنى موتي، أتمنى
1: موتي عين مسيح.
0: ودعت أخوتي خادم خادم، ودعت خادم حني على حا يا كربلاء خادم. ليلك ليلة ويداع بكربلاء بيني لحسين وعليته، طلعت حمي العايله

لي هلا يا ابن الويصحى، آه يا ابن الويصحى.

وعلي يكلف حفظ الوصية لخيام تزحف خلال مية وعلي يكلف حفظ الوصية لخيام تزحف خلال

0: حني حني على حالي الله يا كربلاء وزينب تيقل
1: الوقت الوقت قليل
0: وزينب تيقل يا الويلي
1: خادم خادم خادم جاعيل للبيت وأنا خادم خدمة الحسين
0: وزينب تيقل يا الويلي

ومثل الغيصن يمن حينت ومثل الغيصن مثل الغيصن مثل الغيصن.

تكفلت يا البية خويا تكفلت هلا وانا اختك المعروفة وانا اختك شتقول باكر لو ريحت شتقول باكر لو ريحت انا فوق الهيزل ما تشوفه الله.

تنها میتون بگو بگو بگو غریب و تنها میتون غریب و تنها

0: بميتو ناجونا بنمي اتمنى اتمنى موتك احكي ها
1: اتمنى موتك حيل نسيم
0: هلا هلا حني حني على حالي
1: يا كربلاء يا كربلاء
0: اه يا كربلاء

0: الزهراء جونا من ميتونا.
1: هنا الحسين،
2: هنا زينب،
1: هنا الطف،
2: هنا الكبرياء،
1: هنا الكبرياء،
2: هنا الانتصار،
1: انتصار الدم على السيف، انتصار العدل على الظلم،
2: انتصار البراءة،
1: انتصار المروءة.
2: هنا الفرات الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
1: الذي بات شحيحا بعدك يا حسين،
3: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا الحسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق يقيني، ولا فعال صادق يقيني.
2: هنا يحيى الحسين،
1: هنا يحيى الحسين،
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل،
1: إذاعة جامعة المستقبل.
4: فلترتفع الأصوات ولتهدأ الأنفاس بذكر هذه الأمة الشريفة

الثواني الحسين اليوم بالليل الليلة شلون جسد الحسين شلون هالظلمة على جسد الحسين عليه السلام اليوم

0: ليلة وحشة اليوم أبو علي نايم.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

وهل ثمة قلب لا يخشاه الحزن والألم حين يسمع حديثاً عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون.

0: لقد اشتمل العباس بالوفاء، واشتمل به الوفاء، وتسربل بالإيثار، وتسربل به الإيثار، وتخندق بالشجاعة، وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل، فتمثلت فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم، اسمها العباس عليه السلام.
1: اسمها العباس عليه السلام.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

لم تعد ثورة الحسين عليه السلام تمثل حركة شخصية أو مصيبة فردية ليقال إنه مضى زمانها وانتهى وقتها، إنما هي رمز للاستشهاد في سبيل الحق، وهي بذلك سوف تعيش في ضمير الإنسان ووجدانه ما بقي هذا الإنسان. الشيخ حسين معتوق.

طيب وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. تقدموا للعزاء بارك الله فيكم نواسي الحوراء زينب عليها السلام.

شمعتي حتى بعد الموت حتى بعد الموت ما اريدك تفارق جثتي.

نور النظار. شو وصية العباس يا ترى؟ احفظي اختي هالعقيلة لا تضيعي بهالسفر، خلها بعيد.

0: أحسنتم، بارك الله فيكم. صلوا على محمد وآل محمد.
1: وعجل يا إلهي فرج ولي زماننا. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك أيها البدر الزاهر، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك وعلى ابن عمك أخيك علي أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى ابنتك الطاهرة الزكية الشهيدة الصديقة فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، السلام عليك وعلى السيدة خديجة أم المؤمنين، السلام عليك وعلى ولديك صبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام عليك وعلى المعصومين بنيك أئمة الهداة سادة الميامين على الخلق أجمعين حجج الله أجمعين، السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف القائم المهدي الموعود، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك واللائدين تحت لوائك، الصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا.
2: ينتقل العباس بن علي عليهما السلام من جيل إلى جيل، ليس كتراث للإنسانية فحسب، بل كعامل مساعد لضمير البشرية. كلما عصفت به أزمة المدن العليا، لذا لأبي الفضل حضور يومي في حياة الملايين من الناس، وهو وسيلتهم في الحصول على الحوائج وقدوتهم في البحث عن الغايات.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: مأجورين إن شاء الله.
5: سوت بك الخير،
4: اسمعني
5: شو متغير حالك، شو متغير حال سوت فيك الخير.
4: عذرا يا صاحب الزمان، اقرا هاي القصيده وانا اعتذر منك سيدي ابو عبد الله، ادري توجع قلبك.
5: سوت فيك الخير شو متغير حال، شو متغير حال سوت فيك الخير.
4: جاوبني

شو متغير شو متغير حيل جاي وينه صدرك بالطريق انتيرس جاي وينه شو عالصدر حافر خاص جاي وينه صدرك بالطريق انتيرس جاوينه شو عالصدر حافر فارس جاوينه ورد اللي بشماك غيرس جاوينه عطر التين ثمن النفس هل عطر بس اسمع والنات شاورتش المات شاورتش المات بس اسمع والنات

0: محمد غير شومت
1: يا زينب يا زينب
0: شومت بعد شومت غير شومت
1: ايدك ويا زينب
0: سوت بيك الخيل سوت بيك الخيل شومت
1: اتواصل زينب يلا
0: شومت غير حيل شوت بيك
1: جاوبني جاوبني
0: جاوبني وريح دلا
1: معقولة
0: معقولة انت
1: ويا زينب ويا ويا
0: جاوب
2: شو متغير
0: شان بالممشى تعرف معقول عاف المشي ويزحف
1: يا ابو عبد الله عذرا يا صاحب الزمان عذرا
0: معقول الشان بالممشى تعرف ما عقوله عاف المشي ويزحف زحف ما عقوله وجهك ذي

يا بشاشي شفاك وين المبسم ذا مت يا بشاشي شفاك وين المبسم ذا وين المبسم ذا مت يا بشاشي شفاك تسأل عن ما يول تالي معقول انت حسين شو متغير شو متغير الله الله شو متغير شباب شو متغير حي سوت

بعد بعد زينب لما تقولها تقول الحسين حاكيني تعرف شلون صوته مفحوح يعني ما ينسمع مفحوح من البشع على حسين حاكيني ايش قد جسم

اسمع حاجيني شو من دفن من الحال جسمك احجار شمر حاجي شو من دفن من الحجر.

0: قلبك رمح عندك خايفة حاكيني شلون وطينا عمحنا شلون وطلع من الظهر خاف اسحب الهدر وانت تصيح شلون
1: جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوي

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولم

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيه

لَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ.

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من

ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتح

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.

بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد

الفصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب

وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن

ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول

ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو

الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة

وقطعت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في

هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار

إنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير

وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب

قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل

معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا

الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير

مَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ.

السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل

وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند

ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم

لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا

ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به

ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله

أرضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من

وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون

هنا إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل. بسم الله.

بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد.

ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون.

0: الحسين.
1: إن نهج الحسين الصبط في نهضته هو نهج الإسلام ونهج جده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يبدأ الكافرين والمشركين بقتال أو حرب أبداً، وهو نهج أبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الذي لم يبادر إلى قتال من نكثوا بيعته أو تمردوا أو خرجوا على سلطته الشرعية أبداً، إلا بعد أن ولغوا بدماء الناس واعتدوا على حرماتهم وممتلكاتهم وسرقوا بيت المال لتجهيز جيوشهم بالسلاح والمؤن ولشراء الذمم والضمائر الميتة ولتشغيل ماكينة الدعاية السوداء لتضليل الرأي العام.

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات، تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع، هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: سقطت في أيدينا.
1: ألست خجلا من نفسك؟ تحاصر بجيشك مجموعة من النساء والأطفال والعجائز.
0: كيف تجرؤ على الحديث مع الفرعون بهذه الطريقة الوقحة؟
1: ما الفرعون إلا كاذب مغرور ينكر آيات الله ويستخف بعقول قومه.
0: سوف أخرس لسانك بسيفي هذا.
2: دعه لي يا مولاي.
0: ألا زلت على عنادك؟
1: أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان مجرد حلم. الحمد لله، العصا سليمة. لقد رأيت كابوسا كنت أبارز الفرعون الظالم وهو يحاصر نبي الله موسى وبني إسرائيل، وتحطمت أنت في المبارزة. لكن لا تحزني، جدتك عصا موسى كان لها دور عظيم في هذا الحدث، والآن سأحكي لكم.
3: انظر يا سيد الفرعون، هم جميعا أمام البحر.
0: أجل يا أمان، وليس معهم مراكب ليهربوا فيها، انتهى عبرهم.
4: ليس بعد أيها المغرور، سأشق البحر نصفين بأمر الله.

0: إننا نسير على الأرض وحولنا الماء من كل جانب.
1: لماذا توقف الجنود يا هامان؟
2: سيدي كيف نطارد موسى ومن معه وسط الماء؟
3: ألا تراهم يسيرون على الأرض في هذا الممر؟ ما داموا قد استطاعوا العبور فنستطيع نحن أيضا العبور.
2: الخيول خائفة يا مولاي من الغرق.
3: الخيول هي التي تقودنا؟ هيا هيا أسرع، أريد اللحاق بموسى والقضاء عليه.
4: هل عبر الجميع؟ أسرعوا، الآن حان للبحر أن يعود كما كان.
2: أنقذني أنقذني أنقذني أيها الفرعون الإله، أنقذني.
5: لست إلها، أنا رجل عادي. الرحمة يا موسى، الرحمة يا موسى، آمنت برب موسى وهارون.
4: الآن تدعي الإيمان وأنت تغرق وتموت؟ كم كنت أتمنى أن أحطم رأسك وأنا عصا، أو أبتلعك وأنا حية، ولكن الحمد لله نهايتك أيها الظالم جاءت على يدي ويد أمواج البحر.

0: ما هذا الذي يحدث؟
1: عن أي شيء تتكلمين؟
0: ألا ترين هؤلاء الكفار وهم يسجدون لغير الله؟ إنهم يسجدون للأصنام.
1: وما الجديد في الأمر؟ هم دائما يسجدون للأصنام.
0: لن تعبد الأصنام بعد اليوم. لو رأى المؤمنون من بني إسرائيل ما يحدث لانفجروا بالغضب غيرة على دينهم.
2: انظر يا سامري،
3: إنهم يعبدون الأصنام.
2: يا ليت لنا مثل هذه الآلهة. سأطلب من موسى أن يجعل لنا إلهاً مثلما لهؤلاء القوم آلهة.
3: هل تعتقد أن النبي موسى سيوافق بهذه البساطة؟
2: دع مسألة إقناعه لي. المهم أن تستعد لعمل أصنام جميلة الشكل. لقد كنت ماهراً في صناعة الآلهة.
3: إنك تذكرني بأمجاد الماضي يا رجل.
0: وداعاً أيتها الصخرة الطيبة.
4: إلى أين يا عصا موسى؟
0: سيدي نبي الله ذاهب إلى ميقات ربه، سيصوم أولاً ثم يستمع إلى أوامر ربه.
4: في سلامة الله.
2: خذ يا سامري، هذا كل ما ادخرناه من ذهب
5: وما غنمناه من ذهب المصريين. نريد أن تصنع لنا صنماً جميلاً ليس له مثيل.
3: سأصنع عجلاً يخور بصوته كلما هبت الرياح.
5: إياك أن تسرق من الذهب، سنزن الإله بعد أن تصنعه.
2: يا للعجب، إنه يخور فعلاً.
5: هذا هو الإله الذي طالما تمنيناه.
6: اخفضوا أصواتكم في حضرة الإله، اسجدوا جميعاً للعجل.
4: ماذا فعل سيدك موسى عندما علم أنهم يعبدون العجل؟
0: كان غاضباً أشد الغضب. سقطت من يديه ألواح التوراة التي أنزلها عليه ربه، ثم أمسك برأس أخيه ولحيته وعاتبه بشدة.
4: وماذا قال له نبي الله هارون؟
0: حاول تهدئته وشرح له لماذا ترك بني إسرائيل يعبدون هذا العجل. لقد خشي أن يفرق بينهم.
4: وماذا قرر بشأن السامري صانع التمثال؟
0: لقد أمر بنبذه، لا يكلمه أحد ولا يلمسه أحد، ويكون عقابه الأعظم عند ربه.
4: والعجل الذهبي، ماذا ستفعلون به؟
0: لا أدري، ولكني رأيت بعض أتباع سيدي يحملونه ويسيرون به ناحية البحر.
2: أليس خسارة أن نلقي هذا الذهب في البحر؟
5: اصمت اصمت أيها الرجل حتى لا يسمعك سيدنا موسى. هيا هيا اقذف.
0: السامري لا يحدثه أحد، كأنه غير موجود. في رأيي أن الموت كان أهون من هذا العقاب.
4: حاذري أن تصبحي فتنة لهؤلاء القوم.
0: ماذا تقصدين؟
4: لقد عبدوا جسد عجل له خوار، وأنت، أنت عصا موسى التي شقت البحر وتحولت إلى حية. قد يأتي يوم يبحث فيه عنك سفهاء بني إسرائيل ليتبركوا بك أو يسجدوا أمامك مثلما فعلوا مع العجل.
0: خير لي أن أسحق في الأرض من أن يحدث هذا أمامي. الحمد لله أن خلقني جماداً.
4: ماذا تقصدين؟
0: خير للمخلوق أن يكون عصاً من أن يكون عاصياً.

0: ألن تدخلوا أرض فلسطين كما أمرنا النبي موسى عليه السلام؟
1: إننا كما ترى قوم ضعاف ولا نملك سلاحاً.
2: لا نستطيع أن ندخل الأرض المقدسة، إن بها قوماً جبارين.
1: نعم، إن شرطنا لدخول هذه الأرض أن يخرجوا منها أولاً.
0: كيف تشترطون على نبيكم؟ هل جننتم؟ أم نسيتم ما فعله من أجلكم؟
1: إنه يطالبنا بالحرب يا رجل، أي يطالبنا بالموت.
0: إن الله وعدكم بالنصر، فإذا دخلتم على هؤلاء الجبارين من الباب ستكون لكم الغلبة. توكلوا على الله.
2: لن نعرض أنفسنا للهلاك. سأقول لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا، إن هاهنا قاعدون.

0: أننا ندور حول أنفسنا منذ زمن.
1: يبدو أن هذه الأرض هي صحراء التيه.
0: دع هذا الماء لي يا غلام.
1: كيف تضرب طفلا وتسرق منه نصيبه من الماء؟
0: أنا ظمآن أكثر منه.
1: كلنا نعطش في هذه الصحراء، ثم إنك لست من قبيلتنا، ابتعد.
2: انتظر يا أحمق، الماء ينسكب، إنها آخر قطرات الماء. هلكنا جميعاً.
3: انظري إليهم، يتصارعون من أجل الماء، ورغم أن نبي الله وحدهم تحت راية الدين، إلا أنهم لم ينسوا خلافاتهم القبلية.
4: معذرة، يجب أن أنصرف، إن سيدي يشدني إليه. يبدو أن هناك مهمة جديدة سأقوم بها.

0: أحسنت.
1: لم أفعل شيئاً، إنني مجرد أداة في يد سيدي موسى.
2: أصبح هناك 12 عيناً في الصحراء بعدد الأصباط والجماعات التي ينتمي إليها بنو إسرائيل،
1: حتى لا يعود إلى التناحر. الحمد لله.
2: انظري، انظري إلى هذه الطيور الجميلة.
1: إنها طيور السلوى، رزق بني إسرائيل. لديهم الآن الطعام والشراب، لعلهم يتفرغون لعبادة الله.
3: سئمت من تناول هذه الطيور المشوية وهذه الحلوى اللذيذة.
4: كل يوم من وسلوى، من وسلوى، نريد التغيير.
3: لقد اشتاقت نفسي والله إلى الفول والعدس.
4: والبصل والثوم، كنا نأكل طعاما دسما ثم نستلقي على ظهورنا كالموتى.
3: يا لها من أيام طيبة.
4: سأطلب من موسى أن يدعو ربه ليطعمنا من هذا الطعام.
1: مرت سنوات طويلة، لم تعد لي مغامرات أو مواقف مثيرة. عدت عصا كما كنت، وصار سيدي موسى يضغط علي أكثر بعد أن كبر في السن.
0: يا ربي، ما هذا الوادي العميق؟ كيف أعود لسيدي مرة أخرى؟ إنه بحاجة إلي. أستغفر الله العظيم، إنه ليس بحاجة لغير الله وحده.
1: كيف حالك أيتها الحية الصغيرة؟
5: الحمد لله بخير. كيف تعلمت لغة الثعابين؟
1: هذه حكاية طويلة. هل تمطر السماء؟
5: بل إنها تبكي.
1: تبكي؟ لماذا؟
5: لقد مات نبي الله موسى عليه السلام، وسبحان من له الدوام. هل كنت تعرفينه؟
0: إن لله وإن إليه راجعون. لا أريد الكلام، ليت ذراتي تتحول إلى تراب في هدوء. أريد أن أعود إلى حضن الأرض ويدفن سري معي في التراب.
5: كما تشائين.
6: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
7: اختفت عصا موسى في مكان لا يعلمه أحد. نجت من أن تصبح فتنة لبني إسرائيل. ربما لو كانوا وجدوها لتحولت إلى رمز مقدس، مثلما عبدوا عجل السامري وهو مجرد تمثال تمر الريح فيه فيصدر صوتا يشبه خوار العجول. أدت عصا موسى دورها في خدمة كليم الله بشجاعة، وعندما انتهى دورها في الحياة مضت في هدوء.

0: في كربلاء هناك، وعلى شاطئ الفرات جرح
1: يفور. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

البكاء على الحسين عليه السلام يوجب قبول التوبة، وهو سبب طهارة القلب من الأوساخ. وبالطبع فإن جميع الخلق محتاجون إلى الشفاعة. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

من كربلاء؟ تلك الأرض التي شهدت أعظم ملامح التاريخ. بدأ الموكب الحزين رحلته الأبدية، يمر عبر الصحراء الشاسعة، أسرى في يد الطغاة. لم يكن هذا الموكب مجرد مسيرة من الدماء والجراح، بل كان رحلة للكرامة، رحلة لن تمحوها سنوات ولا ظروف قاسية، لأنهم كانوا يحملون في قلبهم رسالة لم تكن لتسكت. كان في الموكب زينب، تلك التي تحمل في قلبها قلادة الحسين، وهي ترفع صوتها ليملأ الفضاء، تردد الحق الذي لا يموت. كان الأسير لا ينظر خلفه، لأنه علم أن الحسين قد زرع في قلبه بذرة أمل، وإن الطريق إلى الحق لا يمكن أن يكون مغلقا. أثواب الأسر، ولكن القلب ما زال حرا. مرت الأيام والطريق كان طويلا، لكنه كان طريقا لا يتوقف عند الدماء. كان الموكب مليئا بالمصاعب، يواجه رياح الصحراء، ولكن لا شيء يمكن أن ينال من عزيمة الأسرى.

كانت زينب تتحمل كل شيء، الآلام، الدماء، الآهات، ولكنها بقيت تمضي بكل شجاعة أمام أولئك الذين ظنوا أنهم قد كسروا إرادة أهل البيت. في قلب الصحراء تحت سماء قاسية كانت زينب

مواجهة الظلم في الشام، وصول الأسرى إلى قصر يزيد، وفي النهاية وصل الموكب الحزين إلى الشام، إلى القصر الذي كان يظنه يزيد رمزا للظفر. لكن في قلب الشام كان الحسين هو المنتصر. لم يكن القيد الذي فرضوه على الأسرى سوى محاولة لطمس الحقيقة، ولكن الحقيقة لا يمكن أن تموت. عندما دخلوها أحيطوا بنظرات المتفرجين كما لو أنهم كانوا يتأملون في مشهد غريب. لكن زينب وبنظرة واحدة استطاعت أن تجعل الجميع يعي أن الحق لا يقهر، وإن الظالم لا يمكن أن يظل مهيمنا. وقفت أمام يزيد وصرخت في وجهه بصوت مدوي: يا يزيد، ما رأيت إلا جمالا، وما نحن إلا زهرة أرض الحسين. كانت كلماتها كالسهم الذي اخترق قلب الظلم، وأثبتت أن الكرامة لا تسرق، ولا يمكن لأي دكتاتور أن يمحو الحق مهما كانت قوته. مشهد الوداع الأخير، زينب تودع كربلاء. وفي قلب الشام كانت زينب تودع كربلاء، تلك الأرض التي لا تنسى. هنالك في الشام شهدت زينب كيف يعاملون الأسيرة، ورغم الجراح كانت ترفع راية كربلاء وتقف كالجبل لا تهاب شيئا. كانت زينب تقاوم البكاء، ولكن قلبها كان يذوب في كربلاء. لقد غادرنا كربلاء، لكن كربلاء لن تغادرنا أبدا. نحن صامدون، نحن العائدون يوما ما، وسنرى الفجر الذي سيشرق على الأرض. كانت تقول هذا بأمل لا ينتهي، بأمل أن الحقيقة لن تبقى مغيبة، وإن الظالمين سيذوقون العدالة يوما ما.

رسالة الموكب الحزين من كربلاء إلى الشام ثم إلى الأجيال القادمة. ومع مرور الأيام الموكب الحزين أصبح أكثر من مجرد قصة تروى، أصبح رمزا يلهم الأجيال، رسالة في كل عصر وفي كل زمان. زينب، علي بن الحسين، الأطفال والنساء لم يكونوا أسرى بل كانوا أبطالا. لقد غادروا الشام ولكنهم تركوا خلفهم درسا عميقا في الحرية والكبرياء والكرامة. فحتى في الحصار تبقى الحرية هي الخيار الوحيد والأخير، هي الخيار الذي لا يمكن أن يسحق.

هكذا كانت رحلة الموكب الحزين، رحلة لم تقتصر على الدم والعذاب، بل كانت رحلة أمل وصمود ورسالة للإنسانية جمعاء. كربلاء وما حملته من قيمة وعبرة لن تموت ما دام هنالك من يتذكر هذه المأساة، ما دام هنالك من يعيد الذكريات ليرى الحقيقة ويستمد القوة من تلك اللحظات التي شكلت الوعي الإسلامي ودفعت الناس للتمسك بالقيم الإنسانية العظيمة. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج مع الحسين.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: ربيتكم دمعة ونذر واطلبكم رباي 4 نهار توزعوا له قطعة والماي.

0: شاف اخوته ما يبقى عطشان
1: عطشان لو شاف اخوته ما يبقى عطشان
0: بالشد اخوكم لو وقع عينه علي اخوان العطشان لو شاف اخوته

0: ما يبقى.
1: شلون تقولها؟ شلون تقولها؟ بالله سمعني. شو وقت؟
0: لو قطعوا الماء.
1: شعرها أبو أحمد أخوي واثق العيساوي.

فدا إذا باكر بقي حاير

ولادي أربع نحور من الدمى تنزف للأطهار من المشرعة لحد الخيم.

0: زينب وين وين حب
1: عمت عيني يا مولات عمت عيني يا مولات عمت عيني

80 طفل وطفلة. ها راح أكمل لك. ركضت جابت أبو فاضل. يا هيل كافل يا أبو فاضل وضيع يرهب شفت شنو يضربوها

صحت شنار اشوف للسما تاكل بالخيار والخيل حجمت على الحرم وسوت سحكت علي تار قلت له أما أنت كي تامي شي سوى مولاتي يا أم البنين

0: جت فوق عفاك بالك سعيد.
1: إذا أمامك يقول أبكي لسبي عمتي زينب.
0: شنار أشوف للسما تاكل بالخيام والخيل هجمت على الحرم.

احدي وظل وحدي خسيرة بلا جنح مشى ولدي

منهم جريح يبكي الجرح يعوفوني

يحبوني ويذبحوني شي صبر المين سوت عالباب عيني بلا فكر بس احسب ايام انا وعليلتهم جفن ما يقبلينا عالباب عيني بلا فكر بس احسب ايام يوم وباكر انا وعليلتهم جفن ما يقبلينا قلت لها بس نامي

خسر. على

مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تعزز مكانتها العلمية عالميا ب458 بحثا جديدا. فيحان يطلق حملة وطنية كبرى لإزالة زهرة النيل. رئيس الوزراء يوجه بمتابعة حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله. المرشد الإيراني يشكر الملايين المشاركين في مراسم التشييع. تقرير إسرائيلي: استعدادات لاستهداف منشآت النفط والكهرباء في إيران. واليابان تختبر بنجاح صاروخا قابلا لإعادة الاستخدام. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أعلنت جامعة المستقبل تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشراتها البحثية خلال النصف الأول من عام 2026 وفقا لبيانات قاعدة سكوبس العالمية. وأظهرت الإحصائيات نشر 458 بحثاً علمياً جديداً منذ مطلع العام، ليرتفع إجمالي البحوث المفهرسة إلى 6622 بحثاً، فيما بلغ مؤشر التأثير H Index 92 نقطة. كما بيّنت البيانات أن 70.7% من الأبحاث نشرت في مجلات تقع ضمن الأربعين الأول والثاني عالمياً، بينما بلغت نسبة الأبحاث ضمن التصنيفات Q1 وQ3 نحو 91.7%. وسجلت الجامعة 4350 بحثا مرتبطا بأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة مواصلة دعم البحث العلمي والابتكار وخدمة التنمية الوطنية. أطلق النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدليمي من محافظة بابل الحملة الوطنية الكبرى لإزالة نبات زهرة النيل بمشاركة وزيرة البيئة سروة عبد الواحد ووزير الموارد المائية مثنى التميمي ومحافظ بابل علي تركي الجمالي وعدد من النواب. وامتدت الحملة لتشمل محافظات بغداد ووسط والديوانية بمشاركة الملكات الفنية والآليات التخصصية والفرق التطوعية. وأكد الدليمي أن زهرة النيل تعد من أخطر التحديات البيئية بسبب استنزافها للمياه وإعاقتها جريان الأنهر والجداول وتأثيرها في الثروة السمكية ومشاريع الري، مشيرا إلى أن الحملة تمثل بداية خطة وطنية مستمرة لاستئصال هذه الآفة. في ظل التطور المتسارع للبيئة الرقمية، شهدت محافظة بابل شأنها شأن العديد من المدن العراقية انتشارا متزايدا لما يعرف بالجيوش الإلكترونية والصفحات الوهمية التي باتت تلعب دورا مؤثرا في توجيه الرأي العام عبر نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، الأمر الذي يثير مخاوف من تأثيرها على وعي المجتمع وثقة المواطنين بالمصادر الإعلامية. التفاصيل مع الزميل عالي العجيلي.
2: أصبحت الجيوش الإلكترونية والصفحات الوهمية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الفضاء الرقمي بعد أن توسع نشاطها في نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، مستفيدة من الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي. ويؤكد مختصون أن هذه الصفحات تسهم في توجيه الرأي العام وإثارة الجدل، ما يؤدي إلى خلق حالة من الارتباك لدى المتلقي وصعوبة التمييز بين الحقيقة والإشاعة. الأستاذ الصحفي ذو الفقار الأسدي متحدثاً:
3: طبعا نلاحظ بالفترة الأخيرة انتشار الجيوش الإلكترونية والبيجات، بعض البيجات تكون يعني وهمية. هذه البيجات والجيوش الإلكترونية تنشر على صفحات التواصل الاجتماعي يعني أخبار، يعني هاي الأخبار قد تكون كاذبة، قد تكون مو صحيحة 100%. هاي الأخبار أو هاي المعلومات اللي تنشرها الجيوش الإلكترونية، المواطن من يشوفها راح يتأثر بيها.
2: ويشير مختصون في الإعلام إلى أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين من خلال ترسيخ ثقافة التحقق من الأخبار قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الإعلام المهنية، كما يؤكدون أهمية تفعيل الإجراءات القانونية بحق من يتعمد نشر الأخبار المضللة لما تسببه من آثار سلبية على السلم المجتمعي وثقة الجمهور بالمؤسسات. والحديث لنقيب الصحفيين في بابل الأستاذ يوسف الجمال.
4: هذه أثرت على قناعات العديد من المواطنين، لا بل إنها صنعت رأي عام مضاد للحقيقة. أدعو الأجهزة الأمنية والأخوة في هيئة الإعلام والاتصال إلى تشريع قانون في البرلمان العراقي لمعرفة أصحاب هذه البيجات وهذه المواقع، حتى لو لم يتم الإعلان عنه في العلن، ولكن الأجهزة الأمنية لديها قاعدة بيانات وداتا بيس لكل مدير محطة.
2: ومع استمرار التطور الرقمي واتساع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تبقى المسؤولية مشتركة بين المؤسسات الإعلامية والجهات المختصة والمواطنين للحد من انتشار الأخبار الزائفة وترسيخ ثقافة الوعي والتحقق من المعلومات، بما يسهم في حماية المجتمع من تضليل وصناعة رأي عام يستند إلى الحقائق. لإذاعة جامعة المستقبل، علي العجيلي.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: وجه رئيس مجلس الوزراء لفلح الزيدي وزارة الخارجية ورئاسة أركان الجيش والجهات الأمنية المختصة في محافظة البصرة بمتابعة تفاصيل حادثة مقتل الصياد العراقي نجم عبد الله. وأكد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن التوجيهات شملت متابعة ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كما شدد الزيدي على أهمية تطبيق جميع الإجراءات القانونية التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا وتضمن حماية أرواح المواطنين العراقيين وممتلكاتهم. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية إعداد مسودة مذكرات تفاهم مع عدد من الدول بهدف تعزيز جهود استرداد الأموال والمتهمين المطلوبين للقضاء العراقي. وقال مدير عام دائرة الاسترداد عباس متعب أن بعض الدول تتعاون مع العراق في هذا الملف، في حين تواجه الجهود صعوبات مع دول أخرى بسبب قوانينها الداخلية أو اعتبارات اقتصادية وإنسانية. وأضاف أن العراق يعتمد مسار التفاوض وآليات التعاون البديلة لتعزيز فرص استعادة الأموال وملاحقة الفاسدين الهاربين. أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء قاسم العراجي أن أمن منطقة الخليج يشكل مصلحة إقليمية مشتركة ومسؤولية جماعية ترتكز على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأوضح أن العراق يواصل دعم كل ما من شأنه تعزيز استقرار المنطقة وتأمين سلاسل الإمداد وتطوير الممرات التجارية واللوجستية الآمنة. وأوضح أن تعميق التعاون بين دول الجوار يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: دوليا، أعرب المرشد الأعلى في إيران السيد مجتبى الحسيني الخامنئي عن شكره وتقديره للملايين الذين شاركوا في مراسم تشييع المرشد الراحل السيد علي الخامنئي في العراق وإيران. وقال في بيان أن الحضور الجماهيري الواسع في مدن عدة من بينها النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وطهران وقم ومشهد شكل مشهدا تاريخيا عكس حجم التفاعل الشعبي مع المناسبة. كما أكد التمسك بنهج الراحل ومواصلة المسيرة التي رسمها خلال سنوات قيادته. كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استكمل إعداد خطط عسكرية تستهدف بنى تحتية حيوية داخل إيران في حال حدوث تصعيد جديد أو تعرض إسرائيل لهجوم مباشر. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أن الأهداف المحتملة تشمل منشآت النفط والغاز وفي مقدمتها جزيرة خرك، إلى جانب محطات توليد الكهرباء والمنشآت الصناعية وشبكات النقل. وأوضح التقرير أن هذه الخطط تهدف إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الإيراني وتقليص قدراته الحيوية. نجحت اليابان في إجراء أول تجربة لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام ضمن مساعيها لتطوير تقنيات فضائية متقدمة وخفض تكاليف الإطلاق. وانطلق الصاروخ التجريبي RVX من مركز نوشيرو التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية، حيث حلق لمدة قصيرة قبل أن يهبط بسلام في نهاية الرحلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي الياباني إلى تطوير صواريخ منخفضة الكلفة قادرة على منافسة التقنيات المستخدمة عالميا، ولا سيما تلك التي تعتمدها شركة سبيس أكس الأمريكية.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: أخيرا، توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية أن يكون الطقس ليوم غد الأحد صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائما جزئيا في المنطقة الشمالية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحيانا متسببة بتصاعد الغبار في بعض المناطق الوسطى. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا وشديد الحرارة مع تسجيل درجات الحرارة العظمى نحو 45 درجة مئوية، فيما تبقى الأجواء صيفية حارة خلال ساعات النهار.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
5: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم والمشرف على لجنة الحكام صباح قاسم أن الموسم الكروي الجديد سيشهد إصلاحات إدارية ومالية شاملة لتطوير منظومة التحكيم. وبيّن أن الاتحاد شكل لجنة حكام جديدة تضم 5 حكام دوليين مع توجه للتعاقد مع مدير أجنبي لدائرة الحكام. وأوضح أن آلية جديدة لصرف مستحقات الحكام ستطبق تضمن الاستقلال المالي والإداري وسرعة التسديد. وأشار لأن الحكام سيستلمون أجورهم بعد المباريات أو شهريا مع إنهاء حالات التأخير السابقة. كما أكد البدء بصرف المستحقات المتأخرة لحكام دور النخبة ومختلف الدرجات قبل انطلاق الموسم الجديد. ولفت إلى إعادة العمل ببرامج التدريب اليومية والأسبوعية لرفع المستوى الفني وإعداد حكام قادرين على تمثيل العراق دوليا. حقق العداء العراقي فلاح حسن إنجازا مهما بإحرازه الميدالية الفضية في سباق 100 متر ببطولة آسيا للرجال تحت سن 23 عاما في الصين. وذكر الاتحاد العراقي لألعاب القوى أن فلاح سجل زمنا بلغ 10 ثوان و21 جزءا من 100 من الثانية، ويمثل هذا الزمن رقما عراقيا جديدا في السباق. وجاء العداء الماليزي محمد عزيم في المركز الأول بزمن 10 ثواني و17 جزءا من 100 من الثانية، فيما حل القطري صلاح نور ثالثا بزمن 10 ثوان و23 جزءا من 100 من الثانية. ويعد الإنجاز خطوة مهمة لألعاب القوى على المستوى القاري. أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية فتح تحقيق رسمي وشامل للوقوف على أسباب إخفاق المنتخبات الوطنية لكرة السلة في مشاركاتها الخارجية الأخيرة. وذكرت اللجنة أن النتائج المتحققة لم ترتقي إلى مستوى الطموح ولا تعبر عن حجم الدعم المقدم للعبة. وأكدت أن التحقيق سيشمل تحديد أوجه القصور الفنية والإدارية والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية. وشددت على أنها لن تتهاون مع أي تقصير يثبت خلال التحقيق، كما أشارت إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح مسار كرة السلة العراقية. وجددت اللجنة التزامها بدعم الاتحادات الرياضية مع المتابعة والتقييم والمساءلة. أنهى منتخبنا الوطني لكرة السرعة معسكره التدريبي المكثف في محافظة دهوك استعدادا للبطولة العربية 11 المقرر إقامتها في الجزائر نهاية الشهر الحالي. وأكد رئيس الاتحاد فراس راضي الخفاجي أن جميع إمكانات الاتحاد وضعت لدعم اللاعبين واللاعبات. وأوضح أن معسكر دهوك جاء في وقت مثالي قبل السفر إلى الجزائر، كما أشار إلا أن أعضاء المنتخب يتمتعون بمعنويات عالية وإحساس كبير بالمسؤولية، وأعرب عن ثقته بقدرة المنتخب على حصد عدة ميداليات ملونة والمنافسة على المراكز الأولى فرقيا. يذكر أن العراق أحرز المركز الثالث فرقيا في بطولة العرب العاشر بمصر بعد حصوله على 17 ميدالية ملونة. عالميا، وفي بطولة كأس العالم، ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرر عدم إسناد مباريات المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2026 إلى الحكمين الإنجليزيين مايكل أوليفر وأنتوني تايلور. وأوضحت صحيفة ذا ميرور أن القرار يرتبط بتجنب أي جدل محتمل على خلفية التوترات التاريخية بين الأرجنتين وبريطانيا. وأشار التقرير إلى أن أوليفر سبق أن استبعد من إدارة نهائي مونديال 2022 للسبب نفسه. ويواصل المنتخب الأرجنتيني مشواره في البطولة بعد فوز مثير على منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبهذه النتيجة ضمن الأرجنتينيون التأهل إلى الدور ربع النهائي، وتتجه الأنظار إلى مواصلة حملة الدفاع عن اللقب في الأدوار المقبلة. أخيرا، توعد وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغاتريف باللجوء إلى القضاء لضمان عودة الرياضيين الروس إلى المنافسات الدولية، وأكد أن بعض الاتحادات الرياضية قد تواصل عرقلة مشاركتهم، مشيرا إلى أن موسكو ستسلك المسارات القانونية لمواجهة ذلك. واتهم عددا من الدول الأوروبية من بينها دول البلطيق وبولندا وألمانيا بمعارضة مشاركة الروس في البطولات الدولية، كما انتقد مواقف بعض ممثلي تلك الدول داخل اللجنة الأولمبية الدولية، وشدد على أن روسيا ستدافع عن حقوق رياضيها بكافة الوسائل القانونية المتاحة. وتأتي هذه التصريحات بعد إلغاء اللجنة الأولمبية الدولية توصيات سابقة فرضت قيودا على مشاركة الرياضيين الروس.
6: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جامعة المستقبل تعزز مكانتها العلمية عالميا ب 458 بحثا جديدا. فيحان يطلق حملة وطنية كبرى لإزالة زهرة النيل. رئيس الوزراء يوجه بمتابعة حادثة مقتل صياد العراقي نجم عبد الله. المرشد الإيراني يشكر الملايين المشاركين في مراسم التشييع. تقرير إسرائيلي استعدادات لاستهداف منشآت النفط والكهرباء في إيران. واليابان تختبر بنجاح صاروخا قابلا لإعادة الاستخدام. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

وتحمي حماك كمات جنود، ففي كل شبر سينبت عود، ترف عليه المنى والخلود. عراق وأرضك أم ولود، وما

لقد

حبل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقتل طاغى بدعاد.

مضت وانتهت دولة الأدعياء فسحقا لآوانها الأغبياء تفجر تهدير أزكى الدماء فما ذنب أطفالنا الأبرياء فهل

فساءت وجوه طلاها الضلال إلى الذل منها يشد الرحال فلا بد أن ينجلي الاحتلال ليسهو الجنوب ويهفو الشمال.

هناك تضحك فيها النجوم وطير السلام عليك يحوم بشمسك سوف تزال الغيوم وسوف تؤاخى لديك الخصوم فلا

0: للشاعر الأديب جابر الكاظمي.
1: قالوا في الحسين.

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.

0: لغة القلوب بين موكب السبي وقلوب المدن.
1: خليني على بابك غير بابك ما ويا أنا بس وياك حسين ينعرف معنى

0: حتى اسمك حلو الله أكبر. يا أبا مولاي سويت بهاي الناس صاحي مجنون كبير صغير
1: السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مرايا عاشوراء. سنكون معكم في الإعداد حيدر الشلبي، وفي التقديم الإذاعي سأكون معكم مريم الزبيدي، أما في الإخراج الإذاعي مصطفى القزويني.

في هذا المسير الصامت لم تكن الأرجل وحدها هي التي تمشي، بل كانت القلوب تساق، بعضها مثقل بالوجع وبعضها بالتخاذل، وبعضها لا يزال يبحث عن نبض يشبه الحسين. موكب السبي ليس مشهدا يروى فقط، بل قلب نابض يسير في الزمن، ينظر إلى القلوب الأخرى يخاطبها ويعاتبها

بل بالفقد. قلبها لم يكن كسائر القلوب، بل خلق ليحمل ما لا يحتمل. حين سقط الحسين عليه السلام، لم يتوقف قلب زينب، بل بدأ يخفق بلغة جديدة، لغة المقاومة الهادئة والثبات الصارخ.

قلب فهو حر لم يهزم. أما قلوب الأطفال مستمعين فكانت تائهة، لا تفرق بين الصدر الذي اختفى وبين الحنان الذي غاب. كانت تنبض بأسئلة لا كلمات لها. لماذا نحن؟ لماذا الصمت؟ لماذا لا أحد يعيد لنا الحسين؟ كل قلب في الموكب كان قصيدة من وجع، وكان خطبة بلا منبر. الحواس الخمس عين

مستمعينا الأفاضل، دخل موكب السبي إلى القلوب قبل أن يدخل المدن. في الكوفة لم تكن العيون فقط هي التي

0: نظرت، بل القلوب أيضا كانت على المحك. بعض القلوب ارتبكت، كانت تخفي وجعا قديما وخذلانا جديدا. شعرت بالخزي لكن لم تملك شجاعة الاعتراف. قلوب أخرى تكسرت أمام منظر الأطفال وأدماع النساء، لكنها لم تتكلم، فكان سكوتها طعنة أخرى في خاصرة الموكب. وقلوب قاسية صمت أذنيها وقالت: دعوا السياسة لأهلها. ولم تدرك أن الحسين عليه السلام لم يكن يسعى لسلطة، بل كان يحمل قلب نبي ورسالة أمة. في الشام كان المشهد أكثر ألماً. القلوب التي رأت زينب تخاطب الطغيان من على منبره خفقت خفقة لم تعهدها. شعرت بشيء لا يفسر. هل هي هيبة الحق؟ أم خجل الباطل؟ أم دهشة الصدق؟ لكن كم من تلك القلوب تغير فعلا، وكم منها اكتفى بالإحساس ثم عاد إلى العادة؟ مستمعين الأفاضل، وكأن قلب زينب يقول: يا قلوب المدن، ألم تسألوا أنفسكم كيف نمشي؟ كيف نكمل الطريق بلا أكف وبلا أكتاف؟ وكأن قلب من الكوفة يرد: غلبنا الخوف يا سيدتي، ظننا إن الصمت أرحم من الموت. وكأن قلب الإمام السجاد يقول: لكن الموت مع الحسين حياة، وأنتم عشتم، فماذا صنعتم بحياتكم؟ وكأن قلب من الشام يرد: رأيناكم وارتعدنا، ليس منكم بل من أنفسنا، من مرآة الحق التي وضعتموها أمام وجوهنا. وكأن قلب طفلة من الموكب يقول: هل كان منظرنا يؤلمكم؟ إذن لماذا لم تحتضنونا؟ لماذا مررتم ومضيتم؟ وكأن قلب من عامة الناس يقول: غرقنا في يومياتنا، نسينا أن نصغي للنبض، نسينا أن نصغي للرسالة. فيرد قلب زينب: نحن مشينا لأننا نعرف إن الطريق لا يقاس بالخطى بل بالصوت، بالصوت الذي يظل صداه حتى بعد الموت.
1: ما عيدكم رميح متعوب.

تشمر على رميح وصلت كل ما يحتر الشيع كل ما يحتر الشيع أمة تفيز بليص مظلت.

يا قلبا يسمعني الآن، قد لا تكون في كربلاء ولا في الكوفة ولا في الشام، لكن في داخلك مدينة كاملة. في داخلك زينب تبحث عن منبر، فيك حسين ينتظر لحظة نهوض. لا تسأل ماذا فعلوا، بل اسأل ماذا أفعل أنا. هل تمشي كما مشى السجاد عليه السلام؟ هل تمشي كما مشى السجاد عليه السلام بصبر العالم وألم العارف؟ هل تحمل حكاية كما حملتها زينب؟ هل تخاف كما خاف أهل المدن؟ أم تستفيق كما استفاق البعض بعد فوات الأوان؟ لا تكن قلبا مر عليه الموكب ولم يخفق، ولا تكن قلبا تكسر من الندم بعد إن فات الأوان. افتح نوافذك الداخلية، اسمع لغة القلوب، ستجد إن هناك صوتا يناديك، صوت طفل يقول: أعطني ماء من وفائك، وصوت سيدة تقول: قف في وجه الباطل كما وقفت، وصوت إمام يقول: تحمل فالعاقبة للمتقين.

مستمعينا الأفاضل، القلوب ليست مجرد مضخات للدم، هي خزائن أسرار وساحات صراع ومرايا للحق. في كل قلب إمكانية أن يصبح كربلاء، وأن يصبح الشام، وأن يصبح نداء. اسأل قلبك الليلة، لو مر عليك موكب السبي ماذا كنت ستفعل؟ لعل الجواب هو بداية الطريق.

ذبوح قلت لهما نبتي الروح من ساحة وقت المذبوح قلت لهما نبتي الروح غير انت روحي روحي من قالوا انطلب وجثا المشرعة قلبي اندام من قالوا انطلب وجثا للمشرعة قلبي اندام يا حامي خدري خدري خدري خدري هلا حرق الخيام

0: ناجبل من يطيح واسمك على لسانه يصيح شفنا جبل من يطيح واسمك على لسانه يصيح عذريني خويا خويا خويا ينزف محن وإيثار للمشرعة قلب ويندار ينزف محن وإيثار للمشرعة
1: لم تكن الخطب مجرد كلمات، كانت رجع القلب حين يقرأ من الداخل، كانت صوتا يشق صمت التاريخ ويزرع فيه نبضا لن يموت. في قاعة ملوكية مزدحمة بالعيون الشامتة وقف الإمام السجاد نحيل الجسم عليل البدن قوي الروح، لم ينطق بذل بل بانتماء. أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، وكأن القلوب تلقت صفعة من نور، لحظة توقف الزمن توقف فيها وقال: من هؤلاء الأسرى؟ أتراهم غرباء أم هم الامتداد العميق لنور النبوة؟ نزلت الكلمات على المتفرجين كقطرات ماء فوق صخور عطشة، ارتجت بعض القلوب وتصلبت أخرى، لكن لا أحد استطاع أن يتجاهل ما سمعه، فهذا الصوت كان صوتاً مقيماً لا صوتاً عابراً.

0: ومن ثم زينب عليها السلام في حضرة الجبروت وبين يدي الطاغية، وقفت لك أرملة مكسورة بل كرمز منتصب في وجه الانهيار، وقالت بيقين: فكت كيدك واسع سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. هنا لم تعد الكلمة مجرد صوت، بل صفعة توقظ الغافلين، ورجفة تبث الحياة في قلوب أرهقت من طول صمتها. كلماتها لم تخرج من فمها فقط، بل من الجراح من أقدام الأطفال الحافية، ومن نظرة علي السجاد وهو يمسك بيده المرتجفة راية أهل البيت. تسللت كلماتها إلى القلب، إلى القلب الذي كان يظن إنه آمن من التورط ومن المشاركة من الشهادة، فإذا به يشعر بأنه شريك في الجريمة، لأنه لم يقل لا. زينب لم تخاطب يزيد وحده، بل خاطبت قلوبنا نحن أبناء العصور التالية، الذين نرفع شعارات الحب لكننا نخشى المواقف. كأنها قالت لكل من سمعها: هل تستطيع أن تنكرنا؟ هل تقدر أن تطفئ الشمس؟ القلوب التي ظنت إنها ماتت عادت لتنبض ولو للحظة. كل كلمة خرجت منهم كانت حبل نجاة، وكل صرخة، كل نظرة، وكل دمعة كانت ترانيم ترددها القلوب النقية حتى اليوم. فيا ترى هل سنسمعها؟
1: ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين؟
2: وكيف يرتجى حفيد آكلة كبد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لا أهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل. وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك. ما أجرأك على الله وما أقبحك؟
1: نكأة بدر بنكأة كربلاء.
2: إي والله، فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم. فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.
1: اسكتي، أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك.
2: ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عطرته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون.
1: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم، فقد عز السلام بيننا.
2: وحسبنا بالله حاكما، وبمحمد خصيما، وبجبرائيل ظهيرة. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، أينا شر مكانا وأضعف جندا.
1: يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. هل ترون ماذا كان سيفعل إمبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به؟ هذه المرأة، أما كان يأمر بصلبها؟
2: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك، وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن العيون عبرى والصدور حرة. فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك. وما ربك بظلام للعبيد.

مدح روحه تفاخر بحراسة قبال هاي سولف يا سيدي بساسة ايديك ايديك مدح روحه تفاخر بحراسة تقدمت زينب تجر أنفاسة تقدمت زينب تجر أنفاسة من بدت بالبسملة ضمراسة من بدت بالبسملة

في الكوفة لم تكن الجدران صماء ولا الأزقة غافلة حين مر موكب السبي. سمعت الجدران أنين زينب وشعرت الأرض برجفة قلب الإمام السجاد، ولم تستطع السماء حبس دمعها. امرأة عجوز على قارعة الطريق تهمس لابنتها: هؤلاء من بيت النبوة، لماذا السلاسل في أعناقهم؟ ولماذا هذا الغبار يكسو وجوه النور؟ ويأتي صوت سيدة أخرى قاسية النظرة تقول وبكل برود: هؤلاء خوارج، قتلوا كما يقتل الخارجون عن الإمام. فيرد صوت في قلب ابنتها الصغيرة دون أن تنطق، لكن قلبي ارتجف حين رأيت وجه الطفلة رقية. من يكذب ما تشعر به الأرواح؟ فهكذا كان الصراع داخل القلوب، صراع عن صوت التاريخ في جهة وصدى الإعلام المضلل في الجهة الأخرى. ومن بين هذا الصراع ولدت صحوة.

في الكوفة والشام حين خذل الرجال. وقفت بعض النساء مذهولات أمام الحقيقة التي تمشي على أقدام مقيدة. تساءلت بعضهن: هل هذه زينب؟ تلك التي كنا نسمع عن حيائها وبلاغتها، ماذا تفعل في سوق الأسرى؟ وصرخت أخرى: هذا ابن الحسين؟ لم يبق من نور النبوة إلا هذا الجسد النحيل؟ في تلك اللحظة لم تكن الكلمات تقال للعقل فقط، بل لشيء أعمق، تقال للضمير الذي طال نومه، وقلوب النساء التي ولدت لتمنح الحياة بدأت ترفض أن تكون شاهدة على الموت.

حين اعتلى الإمام السجاد عليه السلام المنبر في مجلس يزيد، لم يكن خطابه مجرد بلاغة، بل كان رسائل ترسل إلى قلوب من أمامه وإلى كل قلب سيستمع لاحقا. قال بصوت متدهج لكنه ناصع كالنور: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع. وحين سمع الناس هذه الكلمات سأل أحدهم الآخر همسا: هل هذا ابن الحسين؟ فردت قلوبهم قبل أفواههم: هذا صوت لا يشبه صوت الذل، بل صوت عزة يحمل وجعا لكنه لا ينكسر. في تلك اللحظة لم تكن الخطبة تعليما، بل بعثا جديدا للقلوب، إذ إن القلب إذا لم يخشع فلن يسمع. والإمام السجاد لم يخاطب السمع فقط، بل نبش طبقات الألم والخوف والخذلان ليوقظ أعمق منطقة في الإنسان، ألا وهي الضمير.

مستمعين لأفاضل، كربلاء لم تكن حدثا مضى، بل قلب ما زال ينبض، ينبض في كل جيل، في كل ضمير، في كل من لا يزال قلبه حيا. لا تسأل إن كانت القصة انتهت، بل اسأل هل قلبك استيقظ منها؟ أين لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا؟ انتهت الحلقة، لكن الرسالة لم تنتهي.

0: الصياد
1: وعليه أصعب لوعه.
2: مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مرايا عاشوراء. كنت معكم في التقديم مريم الزبيدي، وكان معكم في الإعداد حيدر الشلبي، وفي الإخراج رافقنا المخرج مصطفى القزويني. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذيق اللي حتى داويك امسح بيدي شيبتك يا شيبتك حمرة امسح بيدي شيبتك يا شيبتك حمرة فراق الولد يا ابو علي ما ينجبر كسرة فراق الولد يا ابو علي ما ينجبر كسرة دم ابكي وانا ساطرة بعيني يا زهراء شيبني واكتب ذبحة حسين دم ابكي وانا ساطرة بعيني شيبني واكتب ذبحة حسيني من حار يا سيف انتهش امك ودور لك نعش من حار يا سيف انتهش امك ودور لك نعش وامسح اثر للخل عن صدرك وامسح

فيها والليل ما يرحم حرام مفقود واليها باكر تروح بيا وضيع والشمر يسبيها باكر تروح بيا وضع والشمر يسبيها والليل ما يرحم حرام

0: تسيل دموع العين حزنا وتسكب إذا ذكرت أم المصائب زينب. هي المثل الأعلى لكل فضيلة، وفي فضلها الأمثال في الناس تضرب. تقوم لها العليا وتقعد كلما تبين لها الذكر الحميد وتعرب. وكم حيرت في ذكرها كل كاتب، ومن أخذته حيرة كيف يكتب. وكم أعجزت في مدحها كل شاعر، وإن كان يحلو الشعر فيه ويعبو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

شوية تشوف انقطعت

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية، ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني، معروفك يا حسين.

وكل أهل العقول وجهك بأربع فصول حسين حسين وجهك بأربع فصول والعسل

وين وين صوتك انت اللي مخلي الفرات العطش بشفاف الأوبات.

قلتله ان شاء الله اخر انفاسكم وفي مجلس

شكرا لله قلته أمنيتي حصلته أم الزهرة شفتها وتنادي يا حسين شكرا.

0: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات، كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة، وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها، ومقاسات جديدة أكثر علواً وسمواً وارتفاعاً.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: من آخر سهم رتب
3: اتقل لأبويا من آخر

0: قبل اللي يحرقون.
1: اتصل اغاتي ممنون وخادم شاعرها خادم الحسين المخلص الموفق احطان الحسناوي اغاتي

اسمع اسمع سوالف زين ابويا ابو امير المؤمنين بهاي الليل. يا علي ما عندي كافل ردتك بداله تجينا من الظهر عباس اخويا بعمد راسه مهشمينه والهشام

ابو فاضل جمل وش قال لي يا حيدر بعد، ايش قال لي يا حيدر بعد اليوم عنك علي وين

علي يا علي أم الرضيعة على النجف شبحت جفنها

شتريد أم الرضيع؟ شتريد بهاي الليلة؟ تريد بس شف ماي منك ديرة فوق شفاف ابنها، بلكي عبد الله يفهم.

لما انذبحته للخيم وصلت شوغته او ام ابد ما شافت حسين غطى الطفل عنها.

حسين ما يقدر يجينا ابويا، يا علي ما يقدر يجينا الطشار الطشار.

صدر طلع من ظهر ابو اليمة، الحافر ثقيل ومن سحق، كم ضلع ابويا اسمع تطق، صدره على الظهر انطبق، صدره على ظهر انطبق.

قلبك. مؤلمة هاي الأبيات، مؤلمة هاي الكلمات. أو شمر على القافة قلبه ويضرب أثنان.

0: صار من آخر سهم رتك.
1: شوي أعلى.
0: قبل اللي يحرقون.
2: تصل يا

شي يصير بيها ابوي شي يصير بيها يا علي هاي العيال خيامها توقع عليها او هاي دمت ينضح ما تنهى وذيج مجويات دي او

0: تضرب وتسلب والحكي يختلف عن الشوف بويا الوضع مرعب ما جيت وتشوف الوضيع مذبوح حتى ليرتضيع أو تلقى ضلع شابق ضلع يا علي المحنة خطيرة بأرض واد الغاضرية.
1: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

عبد الله ريحة أمي أضلوع صدره بالحوافر تنكسر ريحة أمي أضلوع صدره بالحوافر تنكسر ينذبح باكر عزيز أمي الحسن ينذبح

يمشي ساعة من العمر ياخذ سنة. خويا ابو علي، خويا ابو علي، خويا ما بي على فراقك خويا يا خويا.

ليش ظهري انحنى قبل ما تمشون عني يا اهل حيس ظهري انحنى اللي لما يمشي ساعه من العمر ياخذ سنه

لخادم مولاتي زين لخادم الحسين كرار حسين الكربلائي.

تموتون كلكم يا بعد كل العمر احسي ان يبقى الواحد وانا بيد اقدم للمهور. تموتون كلكم يا بعد كل العمر احسي ان يبقى الواحد.

0: لهم يا أبا عبد الله ينذبح قدام
1: هاي مو صيحة، هاي حسين.

لوع صدره بالحوافر تنكسر ريحة أمي ضلوع صدره بالحوافر تنكسر.

خويا خويا خويا يا بعد روح يا خويا.

ضلوع صدره بالحوافر تنكسر ينذبح باكر عزيز ام الحسن ينذبح حسين

0: خيم
1: أويلي عليك من خدر ما تستاهلين مولاتي.

تبيدخان واصرخ وين شيال العلم.

خيال العلا. من النهار أسمع جوابه بعيني مكسور السهم. من النهار أسمع جوابه.

غربتي مثل هذا الوقت باكر والله غربة غربتي لا خيم لا أهل عندي وعالتراب قاعدتي لا خيم لا أهل عندي وعالتراب قاعدتي

الوداع ودع الحسين ودع الحسين اللي يلا يا هلي هلا بأخوتي هلا ما تحتاجونكم نخوة يلا بويا بعد أعلى أعلى أعلى

صعب عندي وحدعش أكثر صعب اختبوا فاضل وتالي تشوفني عيوني الغرب

0: احتنوق اهل الشرف اجنبي انسبي وانظر علي البروق بتسلسله.
1: اذاعه جامعه المستقبل. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

دماء كربلاء لم تكن ثمنا لحرية فرد أو شعب أو جيل، بل ثمنا للدين الحنيف والإنسانية جمعاء، ثمنا لكتاب الله وسنة الرسول. ومن هنا كان لها ميل القرآن وللإسلام من التقديس والإجلال. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

تبكي على راحتك يا شو تقول زحمة بكي ما بيني الغروب وانو وين البكي مخدرة مدللة

0: زحمة في ما بين الغروب زحمة في ما بين
1: عم حاجي الحادي خليه قف تعبنا

بهم ولا واحد يحبنا ذولا ما بيهم ولا واحد يحبنا عم حاجي الحاد خلي يوقف تعبنا عم حاجي الحاد خلي يوقف تعبنا ذولا ما بيهم ولا واحد يحبنا.

ابوه.

أجر المنيم قيدينا يا ذنب لي مسوينا أجر المنيم.

أما حاجي الحاد خلي أوقف ثواني، أما حاجي الحاد خلي أوقف ثواني، والله ما بيمشي موجوع اعتذالي. والله ما بيمشي موجوع اعتذالي.

خلي وقفي وشوفي عم ادري ما ادري ايش بيها خلي وقفي وشوفيها توجعني كل ما انضرب توجعني كل ما انضرب خليهم ينزلوني توجعني حق خليهم ينزلوني توجعني حق زحمة بشي زحمة بشي ما بيني انضرب يلا خلني استرد.

0: عم خليه توجعني حال امتوني زحمة جمع بيني زحمة جمع بيني ذاك الرافع الراس أردك المية
1: الموفق الأستاذ السيد علي أبو حمد عزيز
0: خذيني ذاك الرافع الراس أردك المية راس أبو

أرد حاجي أرد حاجي بلك شوفي بقلب رحمة راس مورايا ترى من الهزي ليجمة راس مورايا ترى من الهزي ليجمة الراس خلي يعيده والماي لا ما ريده الراس خلي يعيده

والله تاج على سعة الصوت على ظهري.

والله تاج على شعة الصوت على ظهري، والله تاج على شعة الصوت على ظهري.

طلعت عمري. دلني

0: يبست يا عم امتوني.
1: على الخير والله.

0: تقفر خليهم
1: خليهم
0: خليهم ينسوني رجعني حيل.

بروحه ويحيي الشبر بي عم خالي يوقف لحلفيج بالزكية.

ويحير الشمر بي راح اطيح وينجبر يوقف علي راح اطيح

وانت صيحي صيحي من الضعن طاحت رقية، لازم يريد بالناقة، الوالدي مشتاق. وحسين وحسين

0: زحمة جراب يجري الضراب.
1: سلام على أثر لا يزول، سلام على قمر ساطع في الأفول.
2: فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت.
1: سلام على أخضر الذكر بعد الذبول، له راية كلما تعب الخفق فيها استقامت كمئذنة من ذهب.
2: السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

سمايا. آه آه يا عباس من درب اليسر من صبر أيام مل حتى الصبر بعد من هالدنيا هايش انتظر عقب وجهك ظلمة كل أيامي عقب يا آه يا آه يا عباس من درب اليسوع هلا هلا من صبر أيامي مل حتى الصبر بعد

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

خاف تمر بحسين الزهرة لا تخليها تشاهد صدره وغطيهن آثار الخيل.

زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح. سيدتي زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح. والجبريل تخاطب كانت راح الغالي حسينك رايح ذبحوه المحبوبك ضامي يا حسين.

اي لا تخليها شاهد صدره غطيه لا تاري الخير رد وياي غطيه لا افرش جنحك يا جبريل افرش جنحك يا جبريل غطيه غطيه لا اي عافية عافية افرش جنحك هلا هلا فدوة فدوة غطيه لا خافت مر بحسين الزهرة خافت مر بحسين خادم الحسين نجم الصراف الكاظمي نون يا

افرش جنحك يا جبريل، افرش جنحك يا جبريل، غطيهن غطيهن، لا افرش جنحك، افرش غطيهن، لا خاف تمر بحسين الزهره، خاف تمر

عليها تشوف جفوفه محناية ابن احرى ما يهم خلي تشم جروحه جروحه بعطير الجنة تفوح احبس

بدم. اه لشموع بدم ما مطفين وسهامي بصدر مخلين بعرسه ونايم فوق الغبرة لا تخليها تشاهد بعرسه ونايم فوق الغبرة لا تخليها

او لا تخليها تشوف اثار مثل الحمزة عم الرسول عم الرسول مثل الحمزة تقطع

مصيبة محسن والبسمة ويلي مصيبة محسن الله الله

الأكبر خله حسين بحسره أي لا تخليها الله الله الأكبر خله حسين يبحث هلا لا تخليها وغطيه الآثار وخذي الزهرة الكافي لزينب

فين وانت تغطي سهم العين، خليها تشوف الجف اوالي اوالي وانت تغطي سهم.

اواني فراق بقلبي تارك جمره لا تخاف.

بوسعك انت وكل املاك الا يا جبرائيل. وحاول كل ما كان بوسعك.

المن حر او عرش الله يتخذ ضب يدمه. رد وياي او عرش الله يتخذ ضب يدمه وسهم الصواب.

0: بعد مرة صواب.
1: صحيح قد يقول لي واحد أن البكاء شيء قهري، صحيح قهري، أنا ما أقدر عندما أمر بواقعة الطف أشوف هالمجزرة الواقعة هالمأساة بشكل لا إرادي، عيوني تنهمر، صحيح حد. ولكن هو هذا الهدف؟ أن الحسين مثلا إنما قتل حتى يحط لك كم واحد يمشون عليه مثلا، أو يحط لك كم واحد أفرض يقومون بممارسات لا ترتقي إلى مستوى نهضة الحسين؟ لا لا لا، مو هذا الهدف. الهدف هواية أكبر من هذا. الهدف الحسين يريد يحط له جذوة بالتاريخ، يحط له جمرة بالدنيا، يقول أن هاي الدنيا راح تمر في تاريخها بأدوار، هاي الأدوار بيها ظلم، بيها تعدي، بيها إرهاق. بتعبير آخر أن الدنيا مو بيها يزيد واحد، لا، تاريخ يومية يطلع له يزيد. تاريخ نبه لي، لا والله يزيد إذا تحطه في قياس بعض اللي طلعتهم الدنيا يطلع نبي يزيد. نعم نعم، الواقع أن هالنمط. فإذا كان الحسين سلام الله عليه إنما نهض ليقرر أن ما طول الدنيا أكو بيها مفارقات من هالنوع، ها، ينبغي أن يكون دائما أكو حسين، ها، وأكو سيف، هذا السيف ينبغي أن يبقى، وينبغي أن تبقى معالم مدرسة الحسين قائمة. وأعتقد التجارب الآن تعطينا برهان على هذا. فضل الآن المسلمين يعتدى عليهم في بقاع الأرض، يعتدى عليهم ويضامون. أرجوك إذا ما يحملون معالم هالمدرسة وهي مدرسة الفداء، مدرسة التضحية، إذا ما يحملون معالم مدرسة الفداء والتضحية ما رح ينتهون إلى نتيجة أبدا. أكد لك لا يصنع الدنيا إلا التضحية، إلا العطاء. يعني إذا معالم المدرسة ارتفعت عن المستوى الذليل، مو مدرسة مهمتها أفرض سكب الدموع، لا لا، سكب الدمع يجي شيء ثانوي. مو يقول سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، يقول أفلطمن بالراحتين فهلا بسيوف لا تتقيها الدروع. الواقع معالم المدرسة اللي يريدها الحسين، ما دامت الدنيا تلد انحراف، تلد يزيد، نعم، ما دامت الدنيا هكذا ينبغي أن يكون دائما معالم مدرسة الحسين سلام الله عليه معالم قائمة.

يرحل. بس نوح سين وخبر شاع طفح بني هاشم قبل الوداع.

0: جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

يسمعون. ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافات يردون. قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة، وهو من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ جعفر بن

ونجم الملة والدين جعفر بن الشيخ نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي الربعي الأسدي، ولد في الحلة ولا تعلم سنة ولادته، ونشأ على أبيه زعيم الطائفة في عصره، وترعرع بين أسرته الأجلة ناهلا العلوم الشرعية والمعارف الإلهية، مزاملا لأترابه من تلامذة والده من الأعلام النابغين يتقدمهم الشيخ جعفر بن الحسن المحقق الحلي، والشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المظهر الحلي وهو والد العلامة الحلي، والسيدان رضي الدين علي وأبو الفضائل أحمد بن طاووس وغيرهم. وقد تتلمذ على بعضهم وروى أحدهم عن الآخر، وجاء في أمل الأمل يروي عن الشيخ كمال الدين علي بن الحسين ابن حماد وغيره من الفضلاء، وفي رياض العلماء يروي عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي، وقال الخونساري ومن المشايخ العلامة المرحوم كما في إجازة ولده الشيخ فخر الدين للشيخ شمس الدين محمد بن صدقة، يروي عن أبيه عن جده عن جد جده عن إلياس بن هشام الحائري عن ابن الشيخ الطوسي، وكذا عن والده عن ابن إدريس عن الحسين بن رطبة. وأورد الشيخ المجلسي في إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني نجم الدين بن السيد محمد الحسيني ما نصه أن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما يروي الصحيفة السجادية الكاملة بالإجازة عن والده عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي سماعه بقراءة الشريف الأجل نظام الشرف أبي الحسن العريضي. وللشيخ نجم الدين جعفر بن نما الحلي مؤلفات قيمة أوردها المترجمون لهم، وأشهرها مثير الأحزان ومنير سبل الأجان، وقد حققه عبد المولى الطريحي، وصدر عن المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام 1950، وصدر ثانية في قم المقدسة سنة 1406 للهجرة بتحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه، وكذلك من مؤلفاته ذوب النضار في شرح الثأر، وهذا الكتاب تعددت أسماؤه في المصادر، وهو في سيرة المختار بن أبي عبيدة الثقفي وثورته، حققه فارس حسون كريم، وصدر في قم المقدسة سنة 1416 للهجرة عن مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين. ومما قالوا في مدحه والثناء عليه قال العاملي الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي عالم جليل، وقال أيضا في ترجمة والده وكان لهذا الشيخ ولد فاضل يسمى الشيخ جعفر، وقال المجلسي الشيخ ابن نما والسيد فخار هما من أجل رواتنا ومشايخنا، وقال عنه عبد الله الأفندي عالم جليل، وقال أيضا من أفاضل مشائخ علمائنا، وقال الخونساري كان من الفضلاء الأجلة وكبراء الدين والملة ومن مشايخ العلامة المرحوم، وقال القمي في ترجمة والده وقد يطلق ابن نما على ابنه الشيخ الفقيه نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي، كان رحمه الله من الفضلاء الأجلة ومن كبراء الدين والملة عظيم الشأن جليل القدر، وقال عنه أيضا الشيخ السماوي كان فاضلا جليلا وعالما كبيرا مصنفا مدرسا شهيرا وكان أديبا شاعرا، وقال الشيخ حرز الدين كان الشيخ نجم الدين من وجوه علماء الشيعة الإمامية وأجلائها المبرزين في العلم والتقوى، وهو أحد مشايخ المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام في الفقه، وكان أديبا شاعرا يروى له شعر في مناسبات، وقال السيد كمال الدين وهو شيخ عالم فقيه كامل أديب متوقد الذهن ذو نضوج مبكر
كان من أكبر فضلاء عصره الزاخر بالعلماء. وعن شعره لم يكن الشيخ جعفر بن محمد إلا ابن بيئته، فهو ابن الحلة الفيحاء التي ازدهرت بحركتها العلمية والدينية والأدبية، وهو قطعا قد تأثر بتلك البيئة فنال منها قسطا كبيرا من العلوم، وبلغ فيها عظيما من الشأن، ودرج على نهج أسرته فأبدع، وكان حتما ممن يقرض الشعر، لكن شعره مثل الولاء العقيدي لمذهب آل البيت عليهم السلام، فكانت مقاطعته شواهدة ضمن ما يروي في كتابيه مقتل الحسين وذوب النضار. وعن وفاته ومرقده، توفي الشيخ جعفر بن محمد بن نمى الحلي في مدينة الحلة سنة 680 من الهجرة المباركة تقريبا، وقد أوردت بعض المصادر سنوات أخرى، منها كما في ريحانة الأدب توفي سنة 676 للهجرة، وجاء في هدية العارفين بأنه توفي في حدود سنة 685 للهجرة المباركة. وقال اليعقوبي كانت وفاته رضوان الله عليه سنة 680 تقريبا، وفي الحلة قبر مشهور يعرف بقبر ابن نمى على مقربة من مرقد أبي الفضائل بن طاووس في الشارع الذي يبتدئ من المهدية وينتهي بباب كربلاء المعروف بباب الحسين. زرته مرارا، وكانت القبة التي عليه متداعية الأركان منهدة الجدران عام خروجنا من الحلة سنة 1335 هجريا، ولا أعلم هل هو قبر المترجم خاصة أم هو مدفن أحد أفراد هذه الأسرة الطيبة. وجاء في مراقد المعارف للشيخ حرز الدين ما نصه: مرقده في الحلة المزيدية قريب من مرقد والده نجيب الدين محمد بن جعفر، وقبره عليه قبة وله حرم يزار وتنذر له النذور، ولجيران مرقده اعتقاد أكيد فيه في قضاء حوائج وجعله واسطة إليه تعالى. وقد علق محقق مراقد المعارف قائلا: مرقده في الحلة المزيدية بمحلة المهدية في الشارع المعروف قديما بشارع عقد الطويل، وقفت عليه لقراءة الفاتحة في شهر شوال سنة 1387 للهجرة، وكان لمرقده شباك صغير على الشارع العام، حيث أن الشارع الجديد أخذ مقدارا من صحن داره الواسعة، وكذا المدرسة الرسمية إلى جنبه، وكان على قبره شباك من الخشب عليه آثار القدم مغطى بستار أخضر، وفوق حجرته قبة متوسطة الحجم بيضاء، وكان مدخل قبره من رواق طارمة سقفها من جذوع النخل، أمامها صحن دار واسعة.

أما اليوم فإن المرقد في غرفة صغيرة مساحتها أقل من 10 أمتار مربعة الشكل، يقع قبالة متنزه الشعب، وكان بجواره من جهة الشمال مدرسة الوثبة الابتدائية للبنين التي هدمت قبل أعوام، وتحده محلات تجارية من الجهة الأخرى. والمرقد يطل على الشارع باب حديدي وشباك يرى من خلالها القبر الشريف، وقد ارتفع عن سطح الغرفة مقدار متر واحد، وتم إكساؤها بالقماش الأخضر، وليس للقبة التي ذكرت وجود اليوم، إذ إن المنطقة تعرضت للهدم قبل عقدين من الزمن وبنيت من جديد، فضاع ذلك الأثر بعدم تجديد بنائه بما يليق ومكانة الشيخ جعفر بن نمى الحلي رحمة الله عليه.

مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم هذه المحاورة اللي طرحتها الآية الكريمة في الواقع تتضمن جوانب هامة. أول مقطع من الآية وبرزوا لله جميعا. البروج معناه الخروج من الاستتار إلى أن يقع تحت موقع الحش، يعني يطلع من مكان مختبي به الى ان يصير يقع عليه البصر او تلمس اليد الى موقع الحش. برز يعني طلع من مكان كان مستتر به ووصل الى ان صار تحت وقع الحش، يعني صار ينشاف او يلمس. طيب برزوا لله جميعا بهذا المعنى يعني كان مستتر ثم طلع بهذا المعنى لا يصح على الله عز وجل. ليش؟ لأن الله عز وجل عالم بالأشياء، ما يخفى عليه موقع ذرة في أي مكان من الأمكنة. كل شيء بالنسبة لله عز وجل هو تحت سلطانه وتحت علمه، فما نقدر نتصور أن أكو شيء هو كان مستتر عن الله عز وجل ثم بان لله، الله رأى هذا المعنى بهذا بهالصورة لا يصح على الله. إذن بناء على هالوجه شنو المقصود به؟ بناء على هالوجه المقصود أن بعض الناس قد يعتقد بأن الله لا يرى، مثلا يرتكب له جريمة ويتصور أنه بعيد عن نظر السماء. أكو البعض، طبعا أنا ما أريد أقول أكو مسلم يفعل هذا، لا، المسلم ما يمكن أن يخطر على ذهنه المعنى، لكن أكو بعض مثلا أصحاب العقائد الأخرى قد لا يتصور أن الله محيط بكل شيء وأن الله يراه، يتصور أن إذا ارتكب جريمة من الجرائم في مكان بعيد عن نظر السماء هذا الآية تفززه تقول له ما أكو شيء بعيد عن نظر الله عز وجل. ولذلك واحد لما دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله أنا الله بلاني بالمعاصي، أنا مبتلي بالمعاصي وما أعرف كيف أتخلص منها، أنا إنسان عندي انحراف، شلون أتخلص من هالانحراف ما أدري. قال له النبي بلى أكو أشياء، قال له بلى، قال له هي إذا سويتها تقدر تسوي الشيء اللي تريده. قال ما هي؟ قال له أولا إذا أردت أن تعصي الله فعصه في موقع لا يراك فيه، شوف لك قد مكان الله عز وجل ما يراك فيه ورح. قال له وين؟ ماكو مكان لا يراني الله فيه. قال له إذا تعرف أنت إذن بعين الله ليش تجعل الله أهون الناظرين إليك؟ إذا أنت تعرف بأنك بعين الله ليش هالترش البرودة أو بالأحرى هاللاوبالية وأنت تعلم أن الله عز وجل يراك أنك بعينه، فأنت إذن ارق بالله عز وجل فيما تقوم به واعلم أنه يتابعك وين ما تروح أنت تحت الرؤية وتحت العلم. طيب هذا رأي الأول. الرأي الثاني لا، وبرزوا لله جميعا. برزوا يعني طلعوا من القبور التي سترتهم. القبر الواقع يستر
سترة القبر. شلون يستر؟ يعني احنا نعرف لولا القبور لتحولت الدنيا الى مأساة. يعني الله عز وجل وضع هذا القبر ستر للإنسان. كيف يعني وضع ستر للإنسان؟ ستر للإنسان لأن الإنسان إذا خليته خارج القبر وتعال يباشر وشوفه تحول إلى كتلة جراثيم يلوث الدنيا بأجمعها. لكن هذا الله جعله شفاء بالتراب، يحطوه بالتراب تجي البكتيريا الموجودة بالتراب تقضي على جميع ما عنده من الحيوانات، تأكلها تنتهي تقضي عليها. هاي من ناحية، ومن ناحية هذا اللي كان ألقا في عينك كان لما تشوفه كأنما ترى القمر، محاشن جميلة، بشرة بضة، شكل جميل مؤنث، وإذا به هذا بعد أن يوضع بالقبر بعد يوم يومين تعال شوف عيونه، شوف الوجه شلون، العيون شنو، هذا لو يظل فوق برا يعني ما شاه ما شاء. مو الله يتغمد الشريف الرضي برحمته، عندها عينيته العصماء. الشريف الرضي يقول لهفي على القوم الأولى، لهفي على القوم الأولى غادرتهم وعليهم طبق من البيداء متوشدين على الخدود كأنما كرعوا على ظمأ من الصهباء صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء ونواظر كحل التراب جفونها قد كنت أحرسها من الأقداء. يقول بيش العيون اللي كنت أخاف عليها أن توقع بيها شيء من القضاء، يوقع بيها شيء من الغبار او القضاء، يقول اجى التراب كحلها غير المحاشم راحت، النظر الانيق راحت، الجسم تمزق، الاعضاء تبددت. اي من ناحية، ومن ناحية ثانية والله اكو بعض الناس بالدنيا عار، هذا ما الى شفرة غير القبر. اي والله اكو بعض الناس علم الله عار، لأنه وش تتصور أي جيفة بالدنيا هي أقل من جيفة الإنسان المجرم، الإنسان اللي كل إجرام، هذا جيفة جيفة لا يسترها إلا القبر. ما في تحن القبور على الموتى فتسترهم، وبالقصور وبالكذا موتانا على العموم. فتتصور أن هؤلاء الذين تشترهم القبور، تشتر عيوبهم، تشتر ما تصنع بهم الديدان والحشرات وإلى آخره، هاي كلها ونجل عيون في محاشن بضة قشت دود في تمزيقها بحرابه. هاي قطعا هذول القرآن الكريم يقول برزوا لله، هاي الأماكن اللي كانت تشترهم اللي كانوا بقبورهم إذا أراد الله عز وجل أن يخرجهم. وتقول الآية الكريمة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. فبرزوا لله جميعا يعني طلعوا من مقابرهم لأن يقفوا بين يدي خالقهم. طيب هاي اثنين ثلاثة بل التفت لها الرأي. برجوا لله بنواياهم يعني انكشفوا أمام الله يوم القيامة بنواياهم. شنو معنى هذا؟ معنى هذا عندنا بالدنيا الإنسان يقدر يظهر شيء وهو نيته خلاف هذا الشيء، يقدر يظهر بمظهر بهدف وهذا الهدف اللي عنده غير اللي يعلنه أمام الناس، أمام الناس إلى مظهر لكنه عنده أهداف أخرى يتحرك حركته إلها هدفين،
هدف ظاهري وهدف باطني. خلي أروي لك بعض الأمثلة. مثلا أكو العكوك، هذا شاعر من الشعراء المبدعين. العكوك كان محشوب على أبو دولف، أبو دولف هم قائد من قواد الشيعة كان في عهد العباسيين، بس أبو دولف كان من الأبطال، من الشجعان، ممن عرفوا بالجود، ممن عرفوا بالمكانة. أبو دولف يخاطب هذا الشاعر بقصائد رائعة، وحدة من القصائد يقول بيها: إنما الدنيا أبو دولف بين باديه ومحتضره، فإذا ولى أبو دولف ولت الدنيا على أثره. كل ما في الكون من عرب بين باديه إلى حضره مستعير منك مكرمة يكتشيها يوم مفتخره. هذا البيت الأخير وهي أزعج إلى المأمون، كأنه يقول لأن كل عربي بهذه الدنيا يستعير مكرمة من مكارمك، يعني أن أنت مقلع مال مكارم، ودول الناس يتعلمون من مكارمك، من أخلاقك، من صفاتك. هاي هواية تخنت عليما على المأمون، أن واحد غيره ينمدح بهالمدح ضمها إليه. بعد فترة دوروا له بشعره، لقوا له قصيدة يمدح بيها أبو دولف. شي يقول له؟ يقول له: أنت الذي تنزل الأقدار منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حالي، وما نظرت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجالي. هي أكو إلها توجيه يمكن أن تتوجه. أنت الذي تنزل الأيام منزلها والأقدار منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حالي، ممكن يعني إذا أراد يقسو تصير الدنيا جحيم، وإذا أراد لا يلين ويحسن تصير الدنيا نعيم مثلا. إذا تعاين إلى واحد مرة تعاين له نظرة غضب وتقضي عليه تقتله، ومرة نظرة رضا وتعطيه وتكرمه، ممكن إلى توجيه. لكن ظاهرها هالصفات اللي بيها ظاهرها ما تنعطى للناس، تنعطى لله. أنت الذي تنزل الأقدار منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حالي، وما نظرت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجالي. يعني هل معنى بها اللون؟ المأمون اشتغلها، قالوا جيبوا ليها، جابوه وقفوه بين يديه، قال له: يا عدو الله، أنت اللي تقول لأبو دولف أنت الذي تنزل الأقدار منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حالي، أنت اللي تخاطب، هاي صفات لا تصح إلا لله، أنت هكذا تفعل؟ اضربوا عنقه. القصة شنو؟ القصة هذا ما كانت عند المسألة، يعني ما كان في الواقع هو هذا دافع، يعني ما كان دافع المأمون مثلا أن هذا غلط أو كفر أو أشاء الأدب مع الله عز وجل، لا، هذا اختفى به، هذا الدافع ستر، ثوب لبسه، ستر تستر به. لكن الواقع شنو؟ الأبيات الأولية اللي ذكرتها إليك، يعني يقول له أنت، وطلعت على لسانه بعدين، يقول له: مو أنت تقول لأبو دولف كل ما في الكون من عرب بين باديه إلى حضره مستعير منك مكرمة يكتشيها يوم مفتخره، جعلتنا ممن يستعير منه المكارم. هو هاي العلة النائجة طلعت منها الجاي. فأكو الإنسان غالبا تلقى كثير من الناس يستتر بفعل من الأفعال والدافع ماله غير ذاك الفعل، لما تبحث عنه تلقى اللي دفعه لهالعمل ما دفع لهذا العمل إلا، يعني خلي أروي لك حادثة. واحد يقول: أنا واقف، إجاني أبو سيارة ركبني، أوصلني إلى باب بيتي. قلت لك: جزاك الله خير، والله سويت إنسانية، أنت عندك محطة توقف بيها، بس أنت عفت المحطة وجبتني إلى باب البيت، هذا عمل خير، جزاك الله خير. قال لي: لا، أنا مو هذا الدافع، أردن دل بيتك حتى إلي وياك حساب بعد 7 يوم. نبه،
هذا من هالنوع، هذا شيء من هالنوع، يتستر بشيء ودافع شيء. يعني اللي يشوف هذا يقول هذا جزاه الله خير، شاف له واحد ضعيف نقله، بينما هو عنده هدف آخر غير هذا. هاي القضية من هالنوع. نبه الآية تقولهم إذا بالدنيا تقدرون أعمالكم تلبسوها ثوب من الرياء، تطوها ثوب من الدين، وانتوا واقعكم غير هذا. تجي بعض الأشياء تلقاه يتحمش هذا بيها، شنو دافعك تقول له؟ يقول لك والله هذا لا، مش مشاعر الدينية، أنا لازم أدافع عن ديني، هذا لا مش مشاعر الدينية، هذا خلاني أنا أشعر بأن مشرك. بينما الواقع مو هذا، الواقع غير هذا، الواقع مصلحة أكو. ها؟ فهناك الله عز وجل إذا حشروا بين يديه يقول له تعال، أنت إذا تقدر بالدنيا تضيع الأهداف على الناس، علي ما تضيعها، على الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ها؟ ونعلم ما توسوس به نفسه. طيب هذا إذن المقطع الأول منه. وبرزوا لله جميعا، برزوا لله جميعا، شنو معنى جميع؟ جميع يعني التابع والمتبوع. نبه لي اثنين هم، لأن الدنيا بيها صنفين، بيها صنف متبوع وبيها صنف تابع. المتبوع إما أن يكون حاكم، وإما أن يكون مثلا ذو نفوذ، وإما أن يكون قائد فكري أو قائد ديني. ها؟ واحد من القواد هذا هو المتبوع، والباقي منهم التابعين. كل الدنيا تلقاها على امتدادها تنقسم إلى هذين القسمين، قسم تابع وقسم متبوع. طيب الآية تقول دول برزوا لله جميعا، التابع ويا المتبوع طلعوا. تبدأ هنا المحاورة. شنو هي المحاورة؟ قال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تابعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هنا تبدأ المحاورة. يقولوا لهم احنا كنا تبع لكم، والآن احنا صرنا أمام الله عز وجل وما ندري مصيرنا، هذا بالنسبة إلى النار. إذا صار المصير إلى النار أكو عندكم قابلية قدرة تخففون عنا شيء من العذاب؟ ها؟ زين هذول الأتباع والتابع اثنين هم القرآن الكريم يلومهم. ليش؟ المتبوع علي من يلومه والتابع علي من يلومه. المتبوع يلومه على أن غرر بالناس، غرر بالقاعدة، لأن هاي القاعدة الكبيرة الناس هذول وعيهم قليل. وتنبه لي الوعي مالهم قليل، يعني مو كل واحد من عندهم عنده علم وعنده معرفة وعنده تجارب، ها، ويقدر يتخلص من الأطر المحيطة به ويتحرر ويفكر تفكير مستقل. لا مو شيء، العوام بسطاء ما يعرفون شيء من هذا. هذا يقول لك أنا رجل بسيط، أفكاري محدودة، إن ولدت ببيت عندي أم وأبو أميين، ما عدهم من المعرفة شيء، ولا عدهم من الوعي لا السياسي ولا الديني شيء، إن ولدت بها الأجواء. وأنا ما أعرف أي شيء، لقيت أكو إطار حضاري اندمجت بيه، مشيت ويا الناس. ها؟ هذول يميلون مع كل ريح، وين تروح الريح هم معها. هذا الرجل اللي هو قائد، سواء كان قائد سياسي أو كان قائد ديني أو كان قائد اجتماعي، الله عز وجل يضعه وجها لوجه أمام المسؤولية. يقول له تعال، اتذول العباد اتبعوك، لما اتبعوك أولا هل أنت مؤمن برسالتك أم لا؟ هاي الرسالة اللي دعيت إلها الناس،

وسط هود، قال له اسمع، او تظن اننا عندما اتبعناك وقاتلنا معك نطالب بدم عثمان؟ احنا كنا منطلقين من واقع، يعني تتصور احنا كنا نبحث عن الواقع، ها؟ يعني تتصور اننا نسينا من هو علي بن ابي طالب اللي صاحب الايمان والاسلام والقدم، ها، في الدين والمواقف في سبيل الله؟ يعني بناك احنا نجهله؟ انما تبعناك على الدنيا، فانت خلي هاي نصب عينيك. مو تتصور ان احنا كنا بلهاء، او كنت انت مسيطر على افكارنا، او احنا ما نعرف منه علي ابن ابي طالب، او ما نعرفك. لا نعرفك، لكن دفعتنا لذلك المصالح. هو فعلا الرجل كان صريح مع نفسه، هو طبع ليه؟ قال لمعاوية لا اعطيك ديني ولم انل به منك دنيا فانظرا كيف تصنع، فان تعطني مصرا فاربح صفقة اخذت بها شيخا يضر وينفع. قضيته معروفة. قال له انت ايش تتصور؟ تتصور احنا ما نعرفك يعني؟ لا نعرفك ونعرف من هو علي بن ابي طالب، ولا تتصور احنا تبعناك عن جهل، انت الان تعرض عنا. يعلق عليها هالحادثة منه دكتور زكي نجيب، زين، يعلق عليها يقول معاوية وعلي ابن ابي طالب وعمر بن العاص هذول كلهم جزء من تراثنا، تراثنا بيه هالنيمونة وبيه هالنيمونة وبيه هالنيمونة. يقول علي ابن ابي طالب كان يصدر عن القرآن بما في القرآن من توجيهات، ومعاوية يصدر عن اهدافه ايضا بما عند من اهداف، ها؟ فهذا بالواقع ما كان يدعو الناس. يعني معاوية عندما دعا الناس الى نفسه وشال قميص عثمان، هالخدعة، ها؟ هذا القميص اللي تشتر به، هو كان هدفه صدق الطلب بدم عثمان؟ لا، ما يما الطلب، يعني وين كان؟ مو بعيد عن عثمان، هو كان بالجرف، جيش اهل الشام وياه، وهو نازل بالجرف، الجرف المعسكر مال المدينة، يعني كان يمكن يطب ليه بنص ساعة ويخلصه. خلاه إلى أن انقتل، ها؟ من بعد ما انقتل رفع قميصه وقام يصيح يا لثارات الخليفة. بل نفس الشيء عينان، مو هذا واحد من أخوال من بني ليث، من أخوال السيدة عائشة زوج النبي، لما لقاها بالطريق وهي راجعة من الحج سألت ماذا صنع عثمان؟ قالوا لها قتل. قالت أراح الله من اللي تولى الخلافة من بعده؟ قالوا لها علي بن أبي طالب. قالت ويلاه، أنا خارجة للطلب بدمه. التفت الهواء، قالها فمنك البكاء ومنك العويل ومنك الرياح ومنك المطر، وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا أنه قد كفر، فهبنا أطعناك في قتله وقاتله عندنا من أمر. هذا التستر اللي كان معاوية يدعيه وهو الطلب بدم الخليفة، يعني وكان بعيد عن الخليفة، ما يقدر يصل إلى الخليفة ويدافع عنه ويمنع الثوار من أن يعتدوا عليه. لا، هو ما كان هذا الهدف، الهدف يريد ينقتل، إذا انقتل بعد ذلك تتحقق أهداف الهدف اللي يريده الحقيقي وهو الوصول إلى الحكم. فاتخذ القميص وسيلة، ها؟ في هذا اللوم بالنسبة للرؤساء، الرؤساء بالنسبة للأتباع يلامون من جانب، هذا جانب، والأتباع يلامون بأي شيء؟ يلامون بالاتباع على العمى. شلون الاتباع على العمى؟ انت صحيح، صحيح فهمك محدود، وصحيح انك ما عندك لياقة علمية تقدر تميز بيها، لكن الدنيا اكو بيها اهل علم، واكو بيها اهل سياسة، واكو بيها اهل حق وباطل. انت بوسعك تروح، ما تضل اعمى، تروح تسأل، تقول ان هذا التحرك السياسي صحيح لو غلط، هذا التحرك الديني صحيح لو غلط.
هذا التحرك الاجتماعي صحيح لو غلط؟ قلت له تظل اعمى مباشرة، راح يسألك الله عز وجل يقول لك انت ما تشوف عينك؟ قلت لهم اذان لا يسمعون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يعقلون بها. قلت اعمى انت ما تشوف قدام عينك، اكو الله عز وجل وضع لك مقاييس وطاك هالمقاييس حق وباطل، اتبع مقاييس الله. وتتأمل كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال. مو تعبدوا الرجال، انتوا اتجهوا للحق، الحق هو اللي يعرفكم الرجل باطل لو غلط. انا اؤمن معك ان القضية صعبة مو سهلة، يعني مثل ما ضربت لك مثل، انا لما اكون عامي وان ولدت لقيت امي وابوي باتجاه وربيت على هالاتجاه، مدرين انا شي خلصت من هالاتجاه. انا مرة اكون جاهل قاصر ومرة اكون جاهل مقصر. الجاهل القاصر هذا اللي ضربت لك مثل، اني انا ما اعرف شكو بالدنيا، شفت فد مؤمن صعد على المنبر وعنده عمامة شويرة وبنفس الوقت اكو عنده الى جانب هذا مظهر يوحي بالثقة وثقت به، ما ادري الواقع شنو، ما ادري مو شغل هذا شو عنده من حكي، ما ادري كلامه صحيح او غلط، مقاييسه صحيح او غلط، ما اعرف، انا قاصر وما يمي من يعرفني. هذا قطعا الله يعذره، ما في شك، الجاهل القاصر الله عز وجل يعذره. لكن اكو جاهل مقصر، شلون يعني جاهل مقصر؟ جي هذا سمع له كلمة من قائد، سواء كان القائد سياسي او كان اجتماعي او كان ديني، لما سمعتها وانت عندك قدرة على ان تعرف هذا اللي سمعته صح لو خطأ، تعال لأهل العلم، اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تعال للناس، الدنيا ما خلت من الطيبين، الدنيا ما خلت من الصادقين، الدنيا ما خلت من الابرار. تعال اسأل ان هذا دبني بعقيدة دينية، هاي العقيدة الدينية تمشي ويا الاسلام لو ما تمشي؟ اسأل عنها، افتح عينك لا تخدع. هاي العقيدة السياسية صح لو خطأ؟ هاي العقيدة الاجتماعية صح لو خطأ؟ لان انت تملك الوعي، اذا صرت تملك الوعي، والدنيا بيها مكتبات بيها وسائل بيها اسس علمية، اسأل حتى تصل الى الحقيقة النسبية. ترى ما تلام على جهلك، يعني ما تعذر على جهلك، لا تلام. باشر الله عز وجل يقول لك تعال انت ليش صرت من دول الهمج الرعاع الذين يميلون مع كل ريح وينعقون مع كل ناعق؟ انت شنو تهرولوا يلي هرولوا الطارد؟ الله وكيلك اكو نوع من الناس من هالنوع هذا، هاي من هالنوع، اكو نمط من الناس من هذا النوع. قل له يا اخي انت الحمد لله انت بالقرن، انت في القرن العشرين وانت بوسعك تمحص جميع اتجاهاتك، لان اكو اسس واكو قوانين واكو وسائل علم واكو ناس فضلاء. يا اخي ابحث عن عقيدتك وابحث عن توجهك وابحث عن مجتمعك، لان انت مكرم، انت سيد المخلوقات، ولقد كرمنا بني ادم. كرم عقلك، لا تخليه يغرق بالخرافات ولا تخليه يغرق بما لا يرضي الله. اعرف اكو اشياء انت تسأل عنها امام الله، هاي اللي تسأل عنها امام الله اطلع عليها، اما الاشياء الباقية مال الشوشرة، اكو هنا جماعة مهمتهم ان يطرحون شي يخبط الجو حتى هم ياكلون يعيشون. نبه دول اتنبهوا لهم شوية زين، نبه خليكم على كتاب الله وسنة نبيه وهدي آل بيت رسول الله. هذا هو الخط انا اتجه عليه، وتنبه واحد رايح يمنى واحد رايح يسرى تنبه. احنا قلوا لباشر الله ما يسألنا عن هذا، يا اخي انا الله يسألني باشر منو ربي يسألني، تمام منو نبي
من قرآني، أين معادي، من أئمتي الذين أتمسك بهم؟ أما ذول أئمتي الذين أتمسك بهم شنو عدهم، شنو الزايد، شنو باشر الله ما يسألني عنه، خليك وثق ما رسم الله بالكتاب والسنة حتى لا تبعد عن الحق. ها؟ لا تورط نفسك باشر بين يدي الله عز وجل لأنك تلام. وهذا أي نقطة. النقطة الثانية، يلام المتبوع على شيء على دعوة باطل، ويلام التابع على العمى في اجتماع تلك الدعوة. هل أقرب لك هذا المعنى شنو؟ واحد طبع الإمام الصادق سلام الله عليه قال له يا ابن رسول الله احنا شو نسوي يا الناس، هذول الناس يسمون بأسماء ويعني ينسبوننا العظائم. قال له شلون؟ قال له يقولون أنتم شيعة، أنتم عدكم كذا عدكم كذا عدكم كذا، يجيبوننا أشياء احنا ما ندري بيها. صدقوا صحيح الله وكيلك صحيح. يعني أنا الآن لما يجيب لي واحد خبر يقول لي تعال أنتم عدكم بالنجف يوم العاشر تجيبوا لكم بقرة وتطعنوها بالشكاكين وتقولون هاي أم المؤمنين عايشة، والله انا لا شايفه ولا اهلي شايفه ولا جدي شايفه، لا والله ولا اكو شيء من هذا ابدا. ها؟ في هذا الشيء يقول له سيدي دول ينسبوننا اشياء احنا ما شايفيها ابدا، ينسبوننا قضايا احنا ما عدنا، يقولون انتو ليلة العاشر تختلطون الرجال بالنساء وتصنعون ما تريدون. ها؟ وين هذا مثلا في اي مكان؟ فهذا من هالنوع. يقول له سيدي احنا من هالنوع، هذا لو ينسبوننا العظائم. قال له على كيفك، اولا لا تهلك نفسك حشرات، خل الفت نظرك، انتم ما تقدرون تسلمون مما لم يسلم منه الانبياء. قال له الانبياء ما سلموا من هذا. قال له كيف؟ قال له الانبياء الناس يقولون عن موسى بانه كان عنين ادر، ويقولون عن داود بأنه أرسل أوريا القائد ماله إلى القتال حتى يقتل طمعا في زوجته، لأن شاف زوجته وأراد ينقتل حتى يزوجها، وبالفعل ودى لكتيبة الموت خلاه مات وأخذ مرته زوجها. قلهم يقولون في داود هذا، يقولون عمن بعد عن مريم بأنها حملت بعيسى من يوسف النجار، حملت عنه، يقولون عن النبي محمد بأنه ساحر مجنون. يقولون عن النبي بأنه ساحر مجنون، ويقولون أنه هوى زوجة زيد، مولاه زيد أحبها واستخلصها، يعني تابع الموضوع خلاه إلى أن طلقها استخلصها لنفسه تزوجها. قال له ويقولون في الله ما لا يناسب قدسه، هم ينسبون إلى الله، الله عز وجل مخالص من الناس. قالوا لا تتصورون أنتم تخلصون من الناس، لا أنت أولا. قال له لا تهلك نفسك، لا تذهب نفسك حسرات على هؤلاء، هذول كلامهم ما إلى قيمة اتركه. وأنا ألفت نظرك لنقطة أيضا، أكو ناس والله ما يستحق أن تجاوبه، لأن إذا تجاوبه تحقق الغرض ماله الهدف، لأن هذا هدف أن يخلط الساحة الإسلامية يخبطها، فهذا إذا جاوبت تحقق الهدف. أكو بعض الناس جوابه السكوت تماما. ها؟ عبد الملك ابن مروان كتب إلى الأعمش، كتب لأما بعد إذا جاءت كتابي فاذكر لي مناقب الخلفاء ومثالب علي بن أبي طالب، النقائص اللي عد علي بن أبي طالب اكتب لي إياها واكتب لي الفضائل اللي عد قبله. هو اخذ الكتاب ماله، وين الطاء المكتوب على جلد، هو اعطاه الى نعجة بيده اكلته النعجة، قال للرسول هقول له هذا الجواب، روح لي قل له هذا جوابه. ها؟ قال هذا ما له جواب، هذا انا اعرف شي يريد. ها؟ هذا شي يريد، انا اعرف يريد اني اجاوب ويريد اني اخلط واخلق لي شوشرة، وهذا افضل وهذا افضل. أكو جماعة ترى عندنا هذا هدفهم، هذا أكو جماعة، لأن هذا لو كان طالب حقيقة
لما تحط ايده على الحقيقة من اول مرة خلاص. قال انا مثلا كنت مجاهل ما ادري وبينوا لي الف من الف الف سنة نسجد على التربة ونقول له هاي التربة قطعة من الطين من الارض صالحة للسجود، اكثر من هاي ماكو. لا تسجدون عليه لين بيهدم الحسين. قل له يا اخي ماكو من هذا شيء، التمنين لك التمنين جايب الحكي هذا؟ ها اخر انتهى يومية احنا مئات الاطنان نأخذها من هالتراب على ما يخلص دم الحسين. هذا هو طالب حقيقة؟ هذا اللي يتكلم شيء من هالنوع؟ هذا بحث عن حقيقة؟ لا ما يبحث عن حقيقة. هذا مهم سأن يخبط، مهم سأن يخلق هالجو يعكر الجو، مهم غير سليمة عليها علامة استفهام. اذا الله عز وجل يقول المتبوع يلام والتابع انت لا تتبع على انت لما تسمع يقولون عن الشيعة ليش تصدق بالعجل؟ يا اخي باشر الله يسألك يقول لك انت ما عندك عين، انت ما عندك اذن، يمو هذا اخوك جاي يشوفه وياك يقصد الكعبة ويسجد ويركع ويقرأ القرآن ويوحد الله، هاي كلها ما تنهض دليل. قال لك شيخ فلان اللي بطمت روشه شحت ها ان هؤلاء على ضلال، قلت له على ضلال؟ لا يا اخي لا. ليش؟ الله غدا يسألك الله عز وجل. واذا شفت لك اكو فئة منحرفة او حفنة من الناس عندها خطأ بالعقيدة لا تسحب هذا على كل الناس، لا ممكن اثنين ثلاثة اكو خاطئين، ممكن اكو بالعكس عصاة. ها المقاييس لازم تكون مقاييس علمية. اذا كتبت للحوار القرآن الكريم يريد يضعنا امام المسؤولية وجها لوجه. طيب انت لا تيجي، خلي موقف اروي لك. محب الدين الخطيب، محب الدين الخطيب عنده وجهة نظر. وجهة النظر منين تتفرع؟ يعني احنا مو عندنا نقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. طيب بإمامهم يعني بالمقتدى. أنا لما أبحث وأدور وأجد أن مما تشالم عليه المسلمون جميعا، المسلمون تشالموا على أن النبي قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. طيب فأنا إجيت أتمسك بأهل بيت رسول الله، زين يجيني واحد من هؤلاء يقول لي فلان دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، سأله قال له أنت عندما تروي هاي رواياتك بالأحكام بالعقائد عمن تروي؟ منو شيوخك بالرواية؟ شيوخك بالرواية منو؟ قال له أنا أروي عن أبي محمد الباقر سلام الله عليه، عن جدي علي بن الحسين سلام الله عليه، عن جدي الحسين ابن علي سلام الله عليه سيد شباب اهل الجنة، عن جدي امير المؤمنين امام المتقين. يقول لما قال لي هالشكل تركت الرواية عنه. ما يلوقولك دولة؟ شو ياهو اللي يلوقك؟ اذا دولة اللي ما يلوقولك منو اللي يلوقولك؟ ها تروي عن هؤلاء؟ ولا اشوف الوقاحة. يجي هذا محب الدين الخطيب يقول التشيع لأهل البيت شيوعية. شوف الخطوط العريضة اللي عندنا، في الخطوط العريضة اتأمل هذا لون، بينما تشوف هناك من يدعى بإمامه بمن يدعى بشخص يصعد على منبر رسول الله يصيح اشقنا يا يزيد بالقرقارة اضطربنا وحنت الزمارة اشقني فإن ذنوبي قد أحاطت فما لها كفارة. يا أخي والله فهنيئا لكما، كل امرئ يأكل زادا الواقع. والله أكو رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه
ثم يجي الى هاي الآية يقرأها يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يقول ألا تحمدون الله أنكم تدعون بنبيكم برسول الله وتفزعون إلينا، فماذا ترون؟ إلى أين يذهب بكم؟ إلى الجنة والله، إلى الجنة والله، إلى الجنة والله. هذا ما أتصور، يعني هذا بدرجة من البداهة معروف، لأني أنا لما أكون على كتاب الله وسنة نبيه وولاء من أمرني القرآن بولائهم، بسم الله الرحمن الرحيم، تجيني الآية تدفعني عن من؟ الله عز وجل عن من يسأل؟ لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. طيب، ثم تنتقل الآية من بعد هذا تقول الجواب ماله، قالوا لو هدانا الله لهديناكم. هاي شنو معناها؟ معناها يريد يتخلص من المسؤولية، يذبها وين؟ على عاتق القضاء والقدر. انا شو اسوي؟ الله ما هداني، ها؟ لو الله هديني شهديتكم، اذا الله ما هداني. هاي هاي هاي عقيدة الجبر، عقيدة الجبر هي هاي، هي معنى اجبرني الله على هذا، مو خلقكم وما تعلمون وما تعملون، ها؟ أن أي عمل عندي أنا الله خلقه بما فيه العمل النفسي أو العمل الذهني، هاي عين العقيدة. لا، مو هالشكل. الله عز وجل منح العبد الاختيار وكرم الآدمي في اختيار كل عمل من أعماله، لأن إذا شلب من عند القدرة يعني حول إلى حجارة، ما كرمه، ضيعه. الله كرم الإنسان، هذول يجي يشيلها يريد يذبها على عاتق القضاء والقدر. شلون يذبها على عاتق القضاء والقدر؟ شو يسوي؟ يقول لك انا مكتوب الي هذا الطريق، مكتوب الي هذا المصير، هذا المصير هو مكتوب علي، وهذا لون من التخلص من المسؤولية. يقولوا له المعاوية تسويت، النبي يقول للعمار يا عمار تقتلك الفئة الباغية واحنا قتلنا العمار. يقولون لا، مو احنا قتلنا، علي بن ابي طالب قتله وجاء، ليش جيبه يدب بين ايدينا؟ معنى ذلك ان النبي هو قتل حمزة، ليش جيبه يدب بالحرب؟ هاي المقاييس. اتأمل لون التخلص من المسؤولية. لو هدانا الله، طبعا الله عز وجل هدى، الله خطط للبشر وهداهم، لكن ذولا يتسترون وين؟ بالقضاء والقدر، يتستر وكل نسبة إلى الله. ومع ذلك شوف، شوف يزيد ابن معاوية في محاورته، خلينا نشوف محاورته مع عقيلة الطالبيين زينب، المحاورة اللي جرت بينه وبينها، شنو يقولها؟ يقولها انت كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيته؟ هذا تخطيط السماء، هو اللي قتلكم، هو اللي أكذب حدوثتكم، انتوا طالعين على ملك وهبه الله لنا تردون تأخذون من أيدينا. وهذه بنت علي بن أبي طالب، هذه بنت من شن القصاحة لقريش للعرب، وقف وخاطبها بهذا الخطاب، وقفت له قالت له أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار السماء وآفاق الأرض فأصبحنا، أو آفاق السماء وأقطار الأرض فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارة، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة. صور هذا عطاء السماء لك، فشمخت بأنفك ونظرت، أو شمخت بعطفك وبديت وأنت يعني لا تكاد تملك نفسك في هذا الموقف. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار السماء وأفاق الأرض فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارة، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلانا مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور لك متشقة، ف
مهلا مهلا لا تطش جهلا. أنشيت قوله تعالى أنشيت ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخبيرك حرائرك وإماءك. ترى شوف فقرات الخطبة ما تتساوى، تلقاها حسب الخواطر اللي مرت في ذهن عقيلة الطالبيين. خاطرة من الخواطر تقتضي التنمر، تشوف هذا التنمر ينعكس على ألفاظها وتمر عليها لحظة من اللحظات تتصور وين وصلها الزمن، خلاها توقف بين يدي يزيد ابن معاوية. تمر عليها هالخاطرة تلحق تشوفها وين تنعكس على من؟ تنعكس على ألفاظ الخطبة. شو تقول لها؟ ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك. ليش اسوي انا ما ظل عندي احد بعد من اهلي اضع يده يدي على عاتقه، ما كلهم راحوا اجتاحتهم الحرب. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك اني لا استصغر قدرك واستعظم تقريعك واستكبر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة. ألا فالعجب كل العجب لحزب الله لقتل حزب الله، النجبا على يد حزب الشيطان الطلقاء. إلى آخر خطبتها أجابها يزيد بذاك الجواب يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النوائح. ثبتت لوعتها بصدرها وتراكمت عليها همومها وأحزانها وأطبقت جفنيها على دمعة أبت لها الكبرياء أن تخرج، ظلت بالمجلس على صمودها إلى أن جن عليها الليل. وين جابوها؟ إلى الخريبة. شنو اللي قدامها؟ رأس أبي عبد الله. توجهت إلى رأس أخيها أسعدها بالليل من آلام، شكبتها أمام عيني أبي عبد الله.

الشلوى بديرة غروب ما هي مروب. تعاين امامها مجموعة من النساء لا تكاد تهدأ. يقول بعض المؤرخين الاطفال متعلقين بثوبها، واحد يسألها عم اين عمي، واحد يسألها عم اين اخي، واحد يقول لها عم اين ابي، فتستجير بدموعها تنفجر باكيا. خوي حسين والله ما رمرتني حرمة بجريرة يا كلفتني.

0: ترى شمر الخنا بصوتك سر اضلوعي او خيوين ابي علي المرتضى ليرى انكساري للعدا. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجزة محمد وآل محمد. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحالهم المؤسس تغمده برحمتك، وإلى روحه وأمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: قالوا في الحسين.

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها. العلامة الشيخ أسد حيدر من كتابه مع الحسين في نهضته.

لوين ما رايتي اخذوها شقد صعب عندي شمر من يحدي

الراس رمحي اللي علي راسي اسمع صوت شياله

ضاعني هذا كيف فعل حار الشمس يا زينب جاوب له بته لا

على رمح الهم نحر يقطر دم، على رمح الهم نحر يقطر دم.

يا زين بعيني الدم ما شفتش بعد يا اختي.

خيرتي من الشمس والحق وجهك تغير من الشمس والحق وجهك تغير.

0: لقد تمسك العباس عليه السلام بجوهر الدين وهو طاعة الله، وبجوهر الطاعة وهي عبادة الله، فاتخذ الدنيا مزرعة الآخرة ودار ممر لا دار مقر. ولذلك فإن الموت في سبيل ربه كان أسهل عنده من شربة ماء بارد في ذلك اليوم الصائف.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: كل
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم العالي تنظم برنامجا تدريبيا لإعداد مدربي نظام إدارة التعلم الذكي IQLearn TOT في الجامعات العراقية. جامعة المستقبل تشارك في الحملة الوطنية لمكافحة نبتة زهرة النيل. رئيس الوزراء: الحكومة ماضية في ترسيخ الاستقرار وكل ما يضمن الأمن والسلم الأهلي المستدام. رئيس الوزراء يوجه بمتابعة مقتل العراقي نجم عبدالله واتخاذ إجراءات لمنع هذه الحوادث. الخارجية: نواصل متابعة نتائج التحقيقات مع الكويت بشأن إطلاق النار على زورق الصيد ووفاة الصياد العراقي. القضاء يخاطب الانتربول لاسترداد المتهم نور زهير. النفط العراقي يجذب مصافي الصين مع تراجع الطلب على الخام الإيراني وارتفاع المخزونات العائمة. المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف: سيتم استخدام الأسلحة النووية في حال تعرض وجود الدولة الروسية للتهديد. وبلينغهام يقود إنجلترا لعبور النرويج وبلوغ نصف نهائي المونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن دروس الحسين عليه السلام دروس عميقة بالغة الأثر والتأثير، تعلمنا إضافة لدروس التضحية والبطولة والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة، عميقة محيطة متنامية، فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال المتحدرة والأحقاب المتلاحقة، لأن يكون قربانا عابرا يستهدف اللحظة الراهنة. لبيب بيضون من كتابه خطب الإمام الحسين على طريق الشهادة.

ايام ايام هاي الدنيا ايام ام الاهل يحمونا يوم العدا يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام ترى المجلس مو بالحاجة يراد يجي يقرا ويسرد ما يصير مجلس يريد تنظيم يريد اسمه يريد كلمات اللي تعدى فواحد يتفكى بشي ما يعرفه شي ما يعرفه خلي يبتعد عني وانا اصلح له لا يحكي كل شيء ما قبول انا السكان انا مسؤول ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونه يوم العدا يسلبونه هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا ايام هاي هاي يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام هاي الدنيا ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام ليش هذا؟ أكيد. ويوم يوم الأهل يحمونا ويوم العيد يسلبونا هاي الدنيا أيام أيام أيام.

بناتك شوفي بالطف يا حذار كانت بمنظر خدره اليوم اصبح غير منظر كانت باوطان صارت بالخيام وتسكن البار حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كر لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخدار بخيام يوم الحرم بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيام علي تتلعب مسلبي.

لن نبقى فوق الثرى كلها جثث متوزرة، لن الخيام موجرة، لن متسلمة الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيام.

وانت يا كرار تسمع تسمع صيح يا ابويا الزمان شلون بينا قام يصنع بويا تذكر من روح القبر جدي شلون اطلع اطلع بوقت الظلام ولما الاصوات تجاح انت يا بويا بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي صرت من مطرح المطرح اجسام اجسام عيني تشاهد اجسام اجسام اجسام عيني تشوف الاجسام جانا وامس قدامي اليوم

0: اكو شخص يقول لي قلهم لحد يعيدون.
1: زينب تحاكيك بالطاف وانت يا كرار تسمع اصيح يا ابويا الزمان دوار شلون بينا قام يصنع ابويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع اطلع يا ابويا بهيبتي وانت يا ابويا بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي طرت من مطرح المطرح

الجبار عليه وصد اللي خامت من اربع جوانب اخوتي حاطت عليه يروحوا عنها يا حام الجار اخزاني يجي وابنك العباس يمها بالحراسة التزم بيها وناشر عليها رايته وبخامتي وصخوته بخوته الخامة وهيبته حارسي يا محصنيها ظلام ظلام لأنها اليوم ظلام ظلام ظلام لأن اليوم ظلام للخيمة يحرقوها والجنب يسير.

0: حيرة والله حيرة حيرة.
1: أمشي يا أبويا أخوك بخيمتي، أمشي يا أبويا أخوتي قبالني، وصد ليها خيمتي من أربع جوانب أخوتي حاطت عليها، يروحوا يروحوا عنها يحام الجار وخزاني يجيها، وابنك العباس يمها وبالحراسة التزم بيها ناشر عليها رايتها، وبخيمتي يوصي اخوته بخوته الخامة وابته حارسيها محصنيها. ظلام ظلام لما القوم ظلام للخيمة يحرقوها والجنب يسلوها، هاي الدنيا

تفقدوني، شرايد اقولي يا زينب، كل الاخوه يسالوني اليوم لن شفت السياق كسروه علمتوني اليوم من خدري، اليوم لن من خدري اطلع خايفه ويشلبوني.

اكرام اكرام يوم بين الاكرام ويوم بين سلاب خدر الحرم متابه.

0: شاعر شيخ عبد الحسين ابو صباح.
1: امس يا ابويا اخوتي بخيمتي يتفقدوني، شرايد اقول يا زينب كل الاخوة يسألوني، اليوم لن شفت الطياب يكسروها لمتوني، اليوم لن من خدري اطلع خايفة ويسلموني، هم هاي كانت تنحسب امتون العقيلة تنضرب بعزة خدرها تنسليب، وين الاخوة ضارقوني. اكرام اكرام يوم الذين الاكرام، اكرام اكرام يوم الذين الاكرام، يوم بين سلابة خدر الحرم متابة

العائلة بين الأهل هم اللي يحرسوها. وحدة تلقاها ويا ابنها، وحدة تلقاها ويا أخوها، وحدة تلقاها ويا أمها، وحدة تلقاها ويا أبوها. العائلة شافت اليوم شوف ناس يسلموها، شوف الأهل متبشرة، شوف الضلوع مكسرة، النهر سبع القنطرة، حسين جبته يسحق وجسام جسام ثوب العرس جسام جسام جسام ثوب العرس جسام. شوف بدمع حنوها، شوف بدمع حنوها، شمعت عرسها طفوها. هاي الدنيا

امس هالعيلة بين الاهل هم اللي حرشوها وحدة تلقاها ويا بنها وحدة تلقاها ويا اخوها وحدة تلقاها ويا عمها وحدة تلقاها ويا ابوها. العيلة شافت اليوم شوف ناس يسلبوها شوف الاهل متطشرة شاهد ضلوعها مكسرة عالنار شاهد القنطرة شين جرتها يسحقوها جسام جسام ذوب الهرش جسام شوفه بدمع حنوها شمت عرسه طفوها هاي

رأي أنا بيت القصيد أمس يا أبويا أشوف قبال عيني علي الأكبر شوكت ما عنده باسمه بخيمتي بالحال يحضر اليوم لن قبال عيني جسمه يا حيدر موزار ذاك وجهه يذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه منقطع صدر الاخو لا ظل ضليع سحقت الخيل وتكسر ما نام ما نام جفن حسين ما نام ما نام ما نام جفن حسين ما نام يرعى كان مش حالي اليوم موزر قبالي.

امس يا ابويا اشوف قبال عيني عن الاكبر. شوكت ما انده باسمه بخيمتي بالحال يحرار يوم لنا قبال عيني جسم يا حيدر مولار بذاك وجه ليذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه منقطع صدر الاخو لا ظل ضلع سعجة الخيل وتكسر ما نام ما نام جسم جفن حسين ما نام ما نام ما نام جفن حسين ما نام يرى كان مش حالي يوم

ايام يا ابويا بين ولياني عشتها ذيك ايامي وين ايامي الزاية وين ايامي يا ابويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الاهل راحت شفت ناس اللي ما شفتها اصبحت ارمى وغريبة.

وهاي الاطفال اللي ربت بعزة اهلها تشيبت مثل ابويا تشلبت تشلبتني تشلبتها ايتام ايتام لنا اليوم ايتام ايتام ايتام لان اليوم ايتام امش والدي شبقي اليوم الخير تضحقي هاي الدنيا

0: أميش
1: أميش تسمحولي معي ده
0: أميش أميش وين أيامي يا أبويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الأهل راحت شفت ناس ما شفتها أصبحت حرمة وغريبة وهيبتي ريت شوف قدتها وهاي الابطال وهاي الابطال اللي يروبك بعزة اهلها سيبت مثلي يا ابويا تسلبت تسلبتني تسلبتها ايتام ايتام لانها اليوم ايتام امش والدها يشبقها اليوم الخير تسحقها عايز

أمس غير النص ما يمر أبد يا أبويا علي، اليوم لن نركض بين الخير والآلام بي، والصياب تراباتني وانا اشاقفها بدي، لا ذاك العز اشوفه ولا الذنب الغاضريه. يا ابوي اصير بيا فكر اذكر اخوتي والخدير، ابن امي حضرات الشمر وجب راس تحديا ليا، الام الام احكي تريد الام، نم الماكو شمتالة صار الشمر شتالة.

أمس غير النشم ما يمر أبد يا أبويا علي، اليوم لن نركض بين الخير والآلام بي، والصياد تراباتني وأنا أشاقفها بدي، لا ذاك العز أشوفه ولا الذنب الغاضرية. يا أبويا أصير بيا فكر أذكر أخوتي والخدير، ابن أمي حضرات الشمر وجبرات تحتي لي، ألام ألام أحكي تريد ألام، نم الماكو شمتالة صار الشمر شتالة، هاي الدنيا يا

0: ما اجاك الخبر عني صرت يا ابويا عظيمة الخيام وجوها علينا ولا بقت للحرم خيمة وانا تعركب واجيب يتيم والحق لي يتيمة ما اجاك الخبر عني صرت يا ابويا بهضيمه الخيام وجوها علينا لا بقت للحرم خيمه انا تاركم واجيب يتيم والحق لي يتيمه سال عليل بخيمته اسمع يا ابويا صحته مهدد بقطعه رقبته قضيت يا ابويا النهار لها بهذا همي ورحم الله من
1: يقرأ. يعود العباس عليه السلام في الليالي الحالكات يطرق أبواب البيوت ليقول للناس إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنهما ببصيرة نافذة تخرق حجوب الأوهام وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل
3: قلبك عيلم بيه

قلبك علم قلبك علم بعيوني رماد ودخان بعيوني فدوة فدوة روح لكم بمتوني ساطل آه قلبك عيلم يا بل حسن صوتي يناديك بآه

عجل صيحت وانا من ذبحا وحشينا عجل صيحت وانا من ذبحا

من صرت مسبية قلبك علم بعيون رماد ودخل.

شاعرها خادم المولى أمير المؤمنين قحطان الحسناوي. المن عاصي المن

قلبك علم بي قلبك عيلة من سنة مسبية قلبك علم بعيون رماد ودخان فهمتوني صوت الأحزان.

هاي الرماح عليها روس اخواتنا

نودعها من نوق السبب دمعتنا حسين بأرض حيزنا ما

قلبك علم بيا قلبك من صرت مسبية قلبك علم قلبك بعيون رماد ودخان

اسمع اسمع. وعينك شالف يا علي وياي، شي قل لها؟

من عقب ولياني هسه بطفتاني

حزان قلبك على انبياء قلبك بويا يا علي من صرت مسبية من صيري آخر جواب آخر جواب خلي على خدام الحسين قلبك بعيون رماد ودخان بعيون قمتوني صوت الأحزان قلبك عيلا بيه

يا سيد الشهداء وجه لي حسين من الشامس يتشوه وبنت رقية الصاط بيها شوه.

وقت هو يقومها ساطع على الارض من تهوى

يا علي يوم 11 يوم الحزن ذبحه وابنك والابو يحس بالابن

بويا من طاح الحسين من الموهر من صحت بويا كشفت راب القبر يا علي والكربلة تعناني يا علي آها خيمة من عندك تريد العائلة لأن كل

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزاً لضمير الأديان على مر العصور. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

محنية فاض دمعها يهم اليومية من جارحها زينب محنية فاض دمعها

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم العالي تنظم برنامجا تدريبيا لإعداد مدربي نظام إدارة التعلم الذكي IQ Learn TOT في الجامعات العراقية. جامعة المستقبل تشارك في الحملة الوطنية لمكافحة نبتة زهرة النيل. رئيس الوزراء: الحكومة ماضية في ترسيخ الاستقرار وكل ما يضمن الأمن والسلم الأهلي المستدام. رئيس الوزراء يوجه بمتابعة مقتل العراقي نجم عبدالله واتخاذ إجراءات لمنع هذه الحوادث. الخارجية: نواصل متابعة نتائج التحقيقات مع الكويت بشأن إطلاق النار على زورق الصيد ووفاة الصياد العراقي. في بغداد: الإطاحة بمنفذ أكبر عملية سرقة في كركوك خلال 2024. العراق يتحرك لدمج الرافدين والرشيد بعد تعثر سابق وضغوط أمريكية. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث: إيران اتخذت قرارا خاطئا وهي تدفع ثمنه الآن. والأرجنتين تعبر سويسرا وتواجه إنجلترا في نصف النهائي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: المستقبل يونيفرسيتي راديو.
2: قالوا في الحسين.

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

وخليني للموت خادم الزهراء كرار حسين الكربلائي.

مخلي عباس أمير على الخير.

كربلاء حسين. هذا الصح هذا الصح، يلا أعلى حسين. هذا الجواب، هذا نداء الزهراء حسين.

شاء الله بيت الدعاء واسألكم الدعاء. تأخذ إن شاء الله الزهراء بهذه الأكفة اللاطمة على الحسين ثلاث مرات تردد وراء.

وينك يا شيال العلم؟ وينك يا شيال العلم؟ ظلت تناديك الحرام، طلعت حزين من الخيام.

زينب اجت للمشرعة، زينب اجت للمشرعة.

0: سكت كيدك، اسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
1: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى شمال أفريقيا، من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
2: جيوفي، أريد هنا أن أقول اسم زينب يعني زين وأب،
3: زين
2: وزين هي الزينة، وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
4: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
5: زينب عليها السلام، نهج وثورة.

0: علم للأحرار بشرف وبعزنا هبطت تسولف أخبار
1: شرف وبعزنا هبطت تسولف أخبار
2: شرف وبعزنا هبطت
3: شرف وبعزنا
2: هلا هلا سالف

سيم بالطفصاف ما شاء الله احكي عني سيم بالطفصاف هلا هلا بي شرف بعز نهضته شاعرها المرحوم ابو عقيل صاحب الحاج ناجي السالم الحلي

حسين بالطفصان. هلا هلا قد حل جوابه علام الهلال.

هلا هلا شرف بعز نهضته سالف اخباره شيل يدك

0: سيام بالتفصيل. هلا هلا. شرف بحسن نهضته.
1: قالوا في الحسين.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام، كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

حملت نوق السبي بتنبي بصف بتنبي والطريق عيون ناس وبين وحده ووحده راس بتنبي ايه بصف بتنبي

واحدة خلي سمعك والطريق عيون ناس.

0: اسمع.
1: تجوي القلب عيلتي من الصوت، عارف اختي من

بيت نبي. أعيد لك يا متغيرك الوجوه بشمس مجوية. ابكي ابكي، هي هاي ساعتها، هاي ليلتها.

استتخيلهن تخيلهن بعيونك بقلبك، جابولهن الهزايل جابولهن النوق وقام يصعدون بيهن، وتخيل بقلبك هالليلة خلوا بين كل وحدة راس من رؤوس الأصحاب، من رؤوس الحسين راس أبو فاضل، وقامت تحدي الناقة وانت تحدي وياها اليوم بصوتك وبقلبك. إيه حملت نوق السبي راحوا ومشوا بتنبي بصاف بتنبي قول حملت

شكو انحركه ما

0: واعد قال لي الاخر صوتك شلونه
1: شي قل له
0: يقل له من العبس اسود قلب لونه يقل له من العبس اسود قلب

0: محمد مية.
1: إذاعة جامعة المستقبل.
2: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم العالي تنظم برنامجا تدريبيا لإعداد مدربي نظام إدارة التعلم الذكي IQ Learn TOT في الجامعات العراقية. جامعة المستقبل تشارك في الحملة الوطنية لمكافحة نبتة زهرة النيل. رئيس الوزراء: الحكومة ماضية في ترسيخ الاستقرار وكل ما يضمن الأمن والسلم الأهلي المستدام. رئيس الوزراء يوجه بمتابعة مقتل العراقي نجم عبد الله واتخاذ إجراءات لمنع هذه الحوادث. الخارجية: نواصل متابعة نتائج التحقيقات مع الكويت بشأن إطلاق النار على زورق الصيد ووفاة الصياد العراقي. في بغداد: الإطاحة بمنفذ أكبر عملية سرقة في كركوك خلال 2024. العراق يتحرك لدمج الرافدين والرشيد بعد تعثر سابق وضغوط أمريكية. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث: إيران اتخذت قرارا خاطئا وهي تدفع ثمنه الآن. والأرجنتين تعبر سويسرا وتواجه إنجلترا في نصف النهائي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: المستقبل يونيفرسيتي راديو.
2: قالوا في الحسين.

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيمانا يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصرا أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

0: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

حصنوا الخيام الحصين، حصنوا الخيام الحصين، ساق انتصار الحسين، ساق انتصار الحسين.

بعيونه بالخدمه للفخر نبراس للفخر نبراس مرحبا ما شاء الله مرحبا بعباس شعرها خادمة بالفضل العباس المخلص الموفق زيد رضا الكعب يا غاتي.

0: حسن الخيام الحصين،
1: حسن الخيام الحصين،
0: ساق انتصار الحسين،
1: ساق انتصار الحسين.

0: حق انتصار الحسين ساق،
1: حق انتصار الحسين
0: حصنوا
1: خيام.
2: هل تقدر تستعلم فرضي؟ هلا

يأبه الناس. يلا بعد عيني هذا آخر جواب. حصن الخيام ساق انتصار الحسين.

ساق انتصار للفخر نبراس للفخر هلا هلا بيك ما راح زيد رضا الكعب يا غاتي الله يبارك فيك الله يحفظك ما صاح يوما للحسين غيره

الناس مرحبا بك هي آخر الأنفاس ما صاح يوما للحسين غير مولاه وعندما طاح وجرح العين

الذي تنتظر حصولهن هذا الذي تنتظر حصولهن الناس فزينب بخدرها من غير

راس مرحب هلا والجيش عب يوم ناب الفضل هو نفسه لوداكا يوم ناب الفضل هو نفسه لوداكا عباس ما أدراك ما العباس إيمان بسيفه.

عين الزهراء يرمي على الماء الماء والجيش عباس على والجيش عباس يوم عبى الفضل هو نفس الهدى كان عباس ما أدراك ما العباس إيمان

عباس مرحى حربت حربت للنهر يا حامل خدي. هلا هلا حربت للنهر يا حامل خدر عفت العيال بضم أهل يستع تنتظر جيتك لو ما تنتظر لو رحت للنهر ترجع عليها.

من النهار تعودت من يمني تكترويها ها بالخيام بانتظارك كم كبد شبود عطشان على جيتك تعتمد أصبحت آمالها بجودك ترد وهاي جمرة الظما اطفيها وهاي جمرة الظما ها مليت من النهر جودك يا ضرغا الخالد على حسين التلا نيتك بالجود ترجع للخيام ولنها مثل المطر تلفك السهم وسهم يلف العينك يطفيها امليت من النهر جودك يا ضرغام نيتك بالجود ترجع للخيام لانها مثل المطر تلفك السهام وسهم يلف العينك يطفيها سهم يلف حتى عينك لمن طفاها السهم بيها

0: وحتى عينك لما انطفاها السهم بيها ما فكرت فكرك بالخير جعلت معي الجود من عينك أهم للعطاشة صار فكرك بيها ها عليك كثرة سيوف وسهام ورماح ويا معي العين ما يجود طاح عايلش عدها أمل والأمل راح ما درت بجفوفك مقطعيها ما درت بجفوفك
1: قالوا في الحسين.

دمعت عيناي على الحسين عليه السلام، فقادني جرح النازف إلى التشيع. المحامي الأردني أحمد حسن يعقوب.

ذكرتك في عيني حفر وضموعي حفرتك وشعارتك تهز وجداني.

وراسك عالي يا سدد شكورنا ويزيد الفضح يا اخويا بأسرنا.

0: لقد ضحى العباس بن علي عليه السلام بكفه حتى لا يضحي بكف الحقيقة، وضحى بعينه حتى لا يضحي بعين البصيرة، وضحى برأسه حتى لا يضحي برأس الإيمان.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: براس الحسين.

العلم شدا عبيد شني الحرام سوني فيار سوني بالهمة ما تنتهي بالهمة ما عالشاطئ شدا شدا عبيد شني الحرام.

0: بالهمة بالهمة ما وعشاط مشمورة بالهمة
1: بالهمة ما تليا خيا عشاط مشمورة على

0: بالهمة بالهمة ما تلقى الخيام عشاط المشهورين
1: لمن لمن عبيد شيء
0: الحرام
1: سواني
0: في
1: سواني في سواني في

مثل السحابة الله حجب كان بقرآنه وحجابه الله

0: أولي لسه بشباب لا تبرد راس الحسين شباب صوت ليش ساكت لسه بيت لا تبرد بوي راس الحسين بالهم بالهم ماتي معشق مش بالهم
1: بالهم ما تتقال خيف عشاق مش موري على

طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، طفلة من تعطش يا علوية تحقها، جربة العباس عصر الغب حلقنا، جربة العباس نصر الغب حلقنا.

0: شيعته
1: صيح وحسينا
0: شيعته
1: شيعته صيح وحسينا
0: تبقى الشعاير تستمر ومشايا يمشون ايش كثر تبقى الشعاير تستمر ومشايا يمشون ايش كثر

إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا على الكفاح حتى الموت، وقاتلوا ببطولة وبسالة ظلت تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا. الكاتب والمؤرخ الإنجليزي بيرسي سايكس.

0: بلا حج يا غالي، الله يبارك فيك، بلا حج.
1: يا الهادي مصيبتكم ما تنتهي بهذا الحد،

تعب سيب ابدع ويتك للاسلام على عيترة البلاء اشتد.

إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم العالي تنظم برنامجا تدريبيا لإعداد مدربي نظام إدارة التعلم الذكي IQLearn TOT في الجامعات العراقية. جامعة المستقبل تشارك في الحملة الوطنية لمكافحة نبتة زهرة النيل. رئيس الوزراء: الحكومة ماضية في ترسيخ الاستقرار وكل ما يضمن الأمن والسلم الأهلي المستدام. رئيس الوزراء يوجه بمتابعة مقتل العراقي نجم عبد الله واتخاذ إجراءات لمنع هذه الحوادث. الخارجية: نواصل متابعة نتائج التحقيقات مع الكويت بشأن إطلاق النار على زورق الصيد ووفاة الصياد العراقي. بسبب خلاف مالي، منتسب بالدفاع يقتل شقيقه في مكافحة الإرهاب شرقية بغداد. بمقدار 3000 دينار للمثقال، تراجع أسعار الذهب وسط انخفاض الدولار في بغداد وأربيل. الولايات المتحدة: فكرة التدخل السوري في لبنان مرفوضة. ووفاة نجم منتخب جنوب إفريقيا بعد أيام من توديع بلاده للمونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

يجري بديك شاعرها الخالد الأديب علي حسين انت لا لغاتي

0: تشرب دمانة حبك.
1: ممنون ممنون بالخدمة غاتي، الشاعر الخالد علي حسين التلالة غاتي.

هذا آخر جواب خلي على لسيد الشهداء. يجري يجري يجري بدمعنا نهجك اللزمه.

0: الرحمن.
1: ينتقل العباس بن علي عليهما السلام من جيل إلى جيل، ليس كتراث للإنسانية فحسب، بل كعامل مساعد لضمير البشرية. كلما عصفت به أزمة المطر العليا، لذا لأبي الفضل حضور يومي في حياة الملايين من الناس، وهو وسيلتهم في الحصول على الحوائج وقدوتهم في البحث عن الغايات.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: نوالت زيب الحر لكن تجيب الوال شلون هنا بشراب الماي وحسيني نحير

شلون الماء شلون شربنا ما يشلون. علشان اللي بالشيخ جبار من الكربلاء.

هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري، وخليق بهذه الذكرى أن تبقى إلى الأبد وتذكر على الدوام. الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي الهندوسي تاملاس توندون.

أم لضوء السبايا في الليلة الظلماء، أوصته أولى الوصايا لا تنحني للماء. أم لضوء السبايا

تخيل قالها انكتب بيت وعذب عافيتي يحفظها الزمن حتى انذكر ويا الشعر عن جفلو سألوا لمن عن جفلو

أم البنين الطيب الغالي المخلص إيهاب المالكي يهشرت أو ذكرت عن الصحف من تنطوي ليهشرت أو ذكرت عن الصحف من تنطوي هذا السجل من يكتمل ويبين إيش ما يحتوي.

انفرش دربك عطش صد للحسين وترتوي صد للحسين اهجم واثلج فؤاد

أهجم وأثلج فعادي كصولة الكرار إن جاء بشر ينادي. إن جاء بشر ينادي ويسرد الأخبار.

0: عيالك عمي معجور معجور على هالخدمة.
1: حنا قالها انا يا يما عيد عين اشترى يا يما عيد عين اشترى تبع الاثر يم النهر تلقيني دايم بترى تلقيني دايم وش ما حصل زينب تظل الهن حنا قالها انا يا يما عيد عين اشترى تبع الاثر يم النهر تلقيني دايم بترى تلقيني دايم وش ما حصل زينب بترى.

نفترق إلا أنا طايح عالثرى، إلا أنا طايح عالثرى. قالت وذاك انكساري إن قيدوا أسرى، فكيف شكل اعتذاري لزينب؟ قالت وذاك انكساري إن قيدوا أسرى.

على الواقعة. مولاتي نظرة هل الدمع مثل الشمع كل حسرة بالهم تنحبس متوادعت ويا بجد كان الحروف يطلع همس كان الحروف يطلع همس هل الدمع مثل الشمع كل حسرة بالهم تنحبس متوادعت ويا بجد كان الحروف يطلع همس كان

عسى وقت المساء مو بس قمار تطلع شمس مو بس قمار أبعد لثام الليالي بسيفك البتار يا صورة في خيالي لفارس المغوار أبعد لثام

حسم ونعدت الساعة حسم فيها اكتفى معنى الوفا كان الفريق شكل الاسم كان الفريق شكل الاسم قامت صرح من كل جرح ظل شاهد أعلى من النجم ظل شاهد أعلى للملحمة الوقت الظمة ما قصرت ربة زلم ما قصرت حطت على التضحياتي في صب

طبخت كلمتها من طاعت صدق كلمتها من طاعت صدق حرة وبقت شيالة طبخت كلمتها من طاعت صدق تلعب جمر تجوي الصبر لا خيمة بيت طف تحتري تشعر ألم من كل سهم عجر بلو نزلا رشق عجر بلو نزلا رشق رفت ضلع لامس ضلع بالعاش

طاغئ لنا فدوة فدوة لغيرتك. هلا هلا هلا أم القيم بيها الشيم قدرة وفاء وزوجة ولي قدرة وفاء انت الدمى بحب فاطمة أرض الحرب بتمتلي بذلة عمر.

0: شاء الله.
1: ألطم ألطم وجاوب. أمن أمن
2: أمن لضوء السمايا في الليلة الظلماء أرشته أولى الوصايا شاكت حنين أمن.

0: لقد اشتمل العباس بالوفاء واشتمل به الوفاء وتسربل بالإيثار وتسربل به الإيثار وتخندق بالشجاعة وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل فتمثلت فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس عليه السلام.
1: اسمها العباس عليه السلام.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

غلاتك بشارها قد غلاتك وساط قلب شحلاتك وساط قلب شحلاتك بشارها قد غلاتك قميت حتى من نام شعر تغطين بعضاتك يسور قلب شحلاتك بشارها

سيد يسر دمع الموضوع خادم عمي وينك شباب سيد.

لخادم صاحب الزمان الموفق أيوب الشغانمي. وساط قضب وش حلاتك بشارها قد غلاتك، قميت حتى من نام شعر تغطين بعباتك. يا عشق من البداية عشقتك على الرواية، أكيد من ابتدي بعشقك أعيش.

0: غير اي خليك وياي عمي يسر دمع المضوع
1: سيدي اسمع ترى

0: منك حياتي إذا ما أبكي وأدعي لك أحيس خل بصلاتي إذا ما أبكي وأدعي لك أحيس خل بصلاتي أداورك بين الناس وعرفك عند حساس أداورك بين الناس وعرفك عند
1: ليش اسمع
0: لأن تشبه عباس سيدي سيدي يسر دمع المفضول
1: وأروح لك لا تدخل شباب خلي بالك وياي اسمعني عمي.

مثل المنارة أشوف بكربلا وارك تشيع مثل المنارة أنا انشد عنك وين ولكن عمي العين

0: سيد
1: إلك جوابك ما حاجة أقول لك ولك هدوة يا صاحب الزمان ياخذ بيدك إن شاء الله شباب
0: يا سور

0: سيدي إلك جوابك، وينك حبيبي؟
1: قالوا في الحسين.

لم يكن هنالك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس. فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأنني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامن في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجها توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة. الكاتب الإنجليزي توماس لايل.

0: الشباب.
1: عندك غيره؟
2: انا بس وياك حسن ينعرف معنى العشق. انا بس وياك حسن ينعرف معنى العشق.

زين اسمع صيح من قلبك يا ابا عبد الله يا ايها الغيور يا ابا عبد الله حسين

0: إلى بحاجتي من ندقان باب خير واعتني إلى بحاجتي أنا أعرف ما يردني لو أني اسمع قصتي إذا خير ما يردك الحسين الشطي من ندقان باب خير أرفع إيدك أبوس إيدك أنا حبيبي من ندقان باب خير واعتني إلى بحاجتي أنا أعرف ما يردني لو أني اسمع قصتي أنا أعرف ما يردني لو أني اسمع قصتي وما أبيع عن ماي وجهي ولا أصوب واندمعتي ما أبيع عن ماي وجهي ولا أصوب عندك مكان عمي اللي يحسين على بابك كون طال حرقتي اللي يحسين على بابك كون طلع حركتك وصيح يا أبا عبد الله يلا من الخير يلا
1: يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله حسين

0: حسين من نديك جنباب خير واعتني لبحاجتي.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: قرارات حكومية تشمل صلاحيات المجالس الوزارية والتخويل الزيدي بشأن المديرين العامين. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة: زيارة الزيدي إلى واشنطن خطوة استراتيجية محورية. جامعة المستقبل تشارك في الحملة الوطنية لمكافحة نبتة زهرة النيل. وزير التربية يؤكد مواصلة تطوير التعليم ويحدد ركائز النهوض بالمؤسسة التربوية. والحرس الثوري الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان ومريم الزبيدي، فأهلا بكم.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: أكد وزير التربية عبد الكريم عبدان الجبوري مواصلة الوزارة تنفيذ خططها لتطوير القطاع التربوي، مشددا على أن المعلم والتلميذ والمنهج والمدرسة تمثل الركائز الأساسية للنهوض بالمؤسسة التعليمية. وأوضح الجبوري خلال مشاركته في ديوان بغداد للنخب التربوية أن الوزارة تعمل على معالجة تحديات البنى التحتية التعليمية عبر مواصلة تنفيذ مشاريع الأبنية المدرسية وإنهاء الدوام الثنائي والثلاثية، إلى جانب دعم التعليم المهني وتنظيم عمل المدارس الأهلية واستكمال إجراءات تخصيص الأراضي السكنية للملكات التعليمية. وشهد لقاء مناقشة عدد من الملفات التربوية من بينها المستحقات المالية للملكات التعليمية وصندوق التربية المركزي وإنصاف الهيئات الإشرافية، فيما أكد الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع مجلس النواب ونقابة المعلمين لمعالجة التحديات والارتقاء بالواقع التربوي. كل صيف تتجدد معاناة العراقيين مع ساعات انقطاع التيار الكهربائي، لتتجه أنظار الكثير من الأسر إلى حلول بديلة توفر الاستقرار في تجهيز الطاقة. وفي مقدمة هذه الحلول تبرز منظومات الطاقة الشمسية التي تشهد إقبالا متزايدا رغم ما يحيط بها من تحديات تتعلق بالكلفة وإمكانية اقتنائها. التفاصيل مع زميل طلال المدنية.
2: الاعتماد على الطاقة الشمسية بات خيارا يفرضه الواقع في ظل الحاجة إلى مصدر كهرباء مستقر. ويؤكد المختص في مجال الطاقة حكيم ماجد أن السوق العراقية شهدت توسعا ملحوظا في استيراد الألواح الشمسية، لافتا إلى أن العراق أصبح من أبرز الدول المستوردة لهذه المنظومات من الصين نتيجة الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين والمؤسسات.
3: حصول العراق على المرتبة الخامسة عربيا هذا الشيء كل شيء إيجابي. ليش؟ لأن بدأ المواطن يثقف على أهمية الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية هي طاقة مستمرة دائما موجودة لك، ونفس الوقت لو تحسبها على المدى البعيد فهي مجانية تعتبر.
2: في المقابل يرى العاملون في شركات تجهيز منظومات الطاقة الشمسية أن الحاجة إليها أصبحت واضحة لدى شريحة واسعة من المواطنين، إلا أن ارتفاع أسعارها لا يزال يشكل عائقا أمام انتشارها بشكل أكبر. ويشيرون إلى أن توفير تسهيلات في الأسعار أو إطلاق برامج دعم حكومية من شأنه أن يوسع استخدام الطاقة النظيفة ويمنح الأسر ذات الدخل المحدود فرصة الاستفادة منها في تلبيه احتياجاتها اليوميه.
4: الضرائب اللي تصير عليها بانه توصل اسعار عاليه كلش، فالفقير ما يقدر يشتريها، هذا السبب. وازيد اللي يشتروها الناس اللي يعني الله ممكنهم، او الشغله الثانيه اللي هو الموظف اللي عند الماسكار اللي اكو شركات ها تطلب الاقساط.
2: وبين تصاعد الطلب على الطاقه الشمسيه واستمرار تحديات توفير الكهرباء، يبقى دعم مشاريع الطاقه البديله خطوه مهمه نحو تخفيف الاعباء عن المواطنين وتعزيز الاعتماد على مصادر نظيفه ومستدامه تسهم في مواجهه ازمات الطاقه مستقبلا. لإذاعة جامعة المستقبل طلال المدني محافظة بابل.
5: شاركت جامعة المستقبل ممثلة بقسم شؤون الديوان وشعبة التنمية المستدامة في الحملة الوطنية لتنظيف نهر الفرات من نبتة زهرة النيل التي أطلقت برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب وبمشاركة وزارتي البيئة والموارد المائية ومحافظة بابل وعدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وأكد مدير شعبة التنمية المستدامة في جامعة المهندس خالد كاظم الصالحي إن هذه المشاركة تأتي انسجاما مع توجهات الجامعة في خدمة المجتمع وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن نبتة زهرة النيل تمثل تحديا بيئيا ومائيا لما تسببه من إعاقة لجريان المياه وتأثيرها على الموارد المائية. وشهدت الحملة مشاركة فاعلة من طلبة الجامعة وسفراء الاستدامة في أعمال إزالة النبات وتنفيذ رسائل توعوية حول أهمية الحفاظ على الأنهار والموارد المائية. كما تواصل جامعة المستقبل تنفيذ مبادراتها البيئية والمجتمعية انطلاقا من دورها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الوعي البيئي وخدمة المجتمع.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أصدر مجلس الوزراء جملة قرارات خلال جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فلح الزيدي، شملت تنظيم عمل المجالس الوزارية والإصلاح الإداري وعددا من الملفات الزراعية والخدمية. وقرر المجلس حصر صلاحيات المجالس الوزارية بتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء دون اتخاذ قرارات، كما وافق على الخطة الزراعية الصيفية لموسم 2026، وألغى فقرة تتعلق بالتريث في تسديد أجور السقاية المستحقة لوزارة الموارد المائية. وفي إطار الإصلاح المؤسسي، صوت المجلس أيضا على تدوير عدد من مديري دوائر الصحة في المحافظات، وتخويل رئيس الوزراء صلاحية تدوير ونقل واستبدال المديرين العامين من بدرجتهم في المؤسسات الحكومية. كما قرر عدم منح الإجازة الاستثمارية لمشروع بيسان السكني في نينوى، ووافق على عدد من الإجراءات الخاصة بالمشاريع الخدمية وإعمار المزارات الدينية في عدد من المحافظات.
5: أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي إلى واشنطن تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس حالة الاستقرار والنمو التي يشهدها العراق. وأوضح النعمان أن العراق ينطلق في هذه الزيارة من موقع قوة واستقرار، مستندا إلى التقدم المتحقق في الملفين الأمني والتنموي، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية وتوزيع التعاون مع الشركات العالمية بما يخدم المصالح العراقية ويدعم البيئة الاستثمارية. وأضاف أن الرؤية العامة للزيارة تقوم على استثمار المنجز الأمني في دعم مسارات الإعمار والتنمية وتحقيق المزيد من الفرص الاقتصادية بما يسهم في بناء مؤسسات دولة قوية وترسيخ الاستقرار والازدهار.
0: أشاد خبراء ومراقبون للشأن العراقي بإجراءات مجلس القضاء الأعلى في مكافحة الفساد، ولا سيما الحكم الغيابي الصادر بحق المتهم بقضية صفقة القرن نور زهير بالسجن لمدة 10 سنوات. وأكدوا أن القضاء استكمل الإجراءات القانونية الخاصة بملاحقة المتهم وتنفيذ الحكم الصادر بحقه، مشيرين إلى أنه لم يشمل بقانون العفو العام لعدم استرداد جميع الأموال المرتبطة بالقضية. وأوضح مختصون أن تنفيذ الحكم واسترداد المتهم يتطلبان تعاونا من الجهات التنفيذية المختصة وفق الاتفاقيات الدولية، مؤكدين أهمية تكامل جهود القضاء والحكومة في ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد واسترداد الأموال العامة. وكان مجلس القضاء الأعلى قد اتخذ قرارات وإجراءات قانونية بحق المتهم، شملت مخاطبة الشرطة الدولية الأنتربول لاسترداده وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
5: أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز

0: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن عهد الاتفاقات أحادية الجانب قد انتهى، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعهدات أو تحمل تبعات عدم الالتزام بها. وقال قليباف في منشور عبر منصة إكس أن على الأطراف المعنية الالتزام بعهودها وتعهداتها، مشيرا إلى أن بلاده ستتعامل مع الواقع وفق مصالحها الوطنية. وجاءت تصريحات قليباف بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة عقب إعلان إيران تنفيذ ضربات استهدفت مصالح وقواعد أمريكية في عدد من دول المنطقة، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة انتهاء الجولة الثالثة من ضرباتها العسكرية ضد أهداف إيرانية.
1: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الجولة الثالثة من الضربات العسكرية ضد إيران بعد استهداف نحو 140 هدفاً عسكرياً بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت القيادة المركزية إن الضربات جاءت رداً على هجوم استهدف سفينة تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، مما أسفر عن فقد أحد أفراد الطاقم وتعطيل السفينة. وأضافت إن الولايات المتحدة ستواصل استهداف القدرات التي تستخدمها إيران لتهديد الملاحة البحرية والسفن التجارية في المنطقة.
2: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
1: تشير التوقعات الجوية إلى أن طقس يوم غد الاثنين سيكون صيفيا حارا ومستقرا في عموم مناطق العراق، مع أجواء مشمسة ودرجات حرارة مرتفعة نتيجة استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على أغلب المحافظات. وفي محافظة بابل يتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا مع أجواء حارة خلال ساعات النهار، فيما تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال النسبي في الليل، كما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مع احتمال إثارة غبار خفيف في المناطق المفتوحة. أما في عموم العراق فتسود أجواء مستقرة ومشمسة في المناطق الوسطى والجنوبية، وتبقى درجات الحرارة مرتفعة في أغلب المحافظات ولا سيما في المناطق الجنوبية التي قد تتجاوز فيها العظمى 44 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء الحارة نهاراً والمائلة إلى الاعتدال خلال ساعات الليل.
2: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
3: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أحرز الرباع العراقي موسى خضير جواد الميدالية الذهبية في منافسات وزن 94 كيلوغرام ضمن بطولة العالم للشباب المقامة في كولومبيا، وجاء التتويج بعد أن سجل رفعة بلغت 150 كيلوغرام في فعالية الخطف. وقدم الرباع مستوى فني متميزا عكس جاهزيته لمنافسة أبرز رباعي العالم، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لسجل رياضة رفع الأثقال العراقية. وتحقق النجاح بإشراف المدرب خضير صبحي الذي تولى إعداد الرباع للبطولة. أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية فوز رئيس اتحاد الهوكي خليل ياسين بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للعبة. وجرت الانتخابات في العاصمة العمانية مسقط على هامش اجتماع الجمعية العمومية، وأجريت العملية الانتخابية بإشراف رئيس الاتحاد الدولي للهوكي الطيب إكرام، كما أسفرت النتائج عن فوز مروان الجمعة من سلطنة عمان برئاسة الاتحاد العربي. وعد ياسين فوزه إنجازا جديدا يعزز حضور العراق في المحافل الرياضية العربية. أكد المدير التنفيذي لاتحادي ألعاب القوى زيدون جواد أن العداء فلاح حسن هادي حقق إنجازا تاريخيا بنيله فضية سباق 100 متر في بطولة آسيا تحت 23 عام. وأوضح أن اللاعب سجل رقما عراقيا جديدا يؤهله للمنافسة بقوة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة، ويعد الإنجاز الأول من نوعه للعراق في منافسات السرعة لفئة تحت 23 عاما. وقرر الجهاز الفني عدم إشراك العداء في سباق آخر بعد تعرضه لشد عضلي، كما أشار جواد إلى أن مشقة السفر وفارق التوقيت أثرا في جاهزية عدد من اللاعبين. وصل وفد منتخب شباب العراق لكرة القدم إلى محافظة البصرة ضمن استعداداته لتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما. وقال المدرب أحمد صلاح أن الفريق سيدخل معسكرا تدريبيا يستمر 10 أيام، ويتضمن المعسكر مباراتين وديتين أمام فريق الميناء. وأكد أن الجهاز الفني واصل البحث عن مواهب جديدة بالسن القانونية من مختلف المحافظات، ويأتي ذلك بعد تجديد اتحاد الكرة ثقته بأحمد صلاح لقيادة الفريق. تتوجه بعثة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة إلى مسقط للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا. وأكد رئيس الوفد علي عمير أن الفريق اختتم تحضيراته في معسكره الداخلي بكربلاء، وركز التدريبات على الجوانب البدنية والخططية لرفع جاهزية اللاعبين. وأشار إلى إلغاء معسكر خارجي في إيران بسبب الضائقة المالية، ويستهل المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة السعودية يوم الأربعاء المقبل. تنطلق منافسات الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل بمواجهتين مرتقبتين. في المباراة الأولى تلتقي فرنسا مع إسبانيا على ملعب AT&T في دالاس. وبلغ المنتخب الفرنسي هذا الدور بعد تجاوزه المغرب، فيما أقصت إسبانيا منتخب بلجيكا. أما المواجهة الثانية فتجمع إنجلترا والأرجنتين على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، وتختتم منافسات البطولة بالمباراة النهائية في 19 تموز الجاري. أخيرا دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن خطة توسيع كأس العالم، مؤكدا أن الحلم بالمشاركة يجب أن يكون متاحا لجميع دول العالم. وأشار إلى أن مستوى المنتخبات يشهد تطورا متسارعا على الصعيد العالمي، وشهدت نسخة 2026 زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 منتخبا إلى 48، كما تطرح أفكار لرفع العدد إلى 64 منتخبا في النسخ المقبلة. ومن المقرر أن تقام نسخة عام 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. قرارات حكومية تشمل صلاحيات المجالس الوزارية والتخويل الزيدي بشأن المديرين العامين. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، زيارة الزيدي إلى واشنطن خطوة استراتيجية محورية. جامعة المستقبل تشارك في الحملة الوطنية لمكافحة نبتة زهرة النيل. وزير التربية يؤكد مواصلة تطوير التعليم ويحدد ركائز النهوض بالمؤسسة التربوية. والحرس الثوري الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر. مستمعين الكرام، ختام النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

0: MUR, Al Mustaqbal University Radio.
1: قالوا في الحسين.

لقد شيعني الحسين عليه السلام حقيقة، لأنه وضعني على عتبة التشيع، وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع في عالم التشيع. السيد المغربي إدريس الحسين من كتابه لقد شيعني الحسين عليه السلام.

ذبت علي دخلت علي زين خرجت الزلم وتسيدتي نظرات الزعل بعيونك سيوف ذو الفقار صوتي من حكيتي سفينة همس ريتي بحر لي دموع.

الغريبة وشلشل اللي وحارس للحرام أنت البقيتي أشوفك كان بيدك معصبي أحلفك بالظليل المنخيتي.

لأن وحدك صفيتي مشيت بغير طولك خاف انشاف ضم روح النهار لما مشيتي كل جرة نفس وياها

حياتي غمضها السهم وحدة من العيون بس الثانية

صفت انت وكفيلك ما حد وياك مسموح العتب

بسهم عين التهيتي لو مديت ايدك.

أعذريني يا زينب لا تزعلين، أعذريني يا زينب لا تزعلين، وأنا بدمعتي تبين هويتي.

من كان يؤمن بالله ويرجو الثواب يوم الميعاد فليبكي على الحسين كما بكى عليه الرسول مرارا، وليحزن عليه كما حزن الرسول عليه تكرارا، وليتغير لونه كما تغير لون الرسول عليه كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الشيخ أحمد المحوزي.

شويه تشوف القطعات

0: لقد مزق العباس تحت قيادة أخيه الحسين عليهما السلام كل خيوط العنكبوت التي نسجتها أيادي الجنات حول عقول الناس وضمائرهم، فكان رجل المهمات الأصعب في معسكر كل مهماته كانت صعبة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يا أبو فاضل يا اليمينك موت،
3: يا أبو فاضل يا اليمينك موت، هذا سيفك أسرع من الصوت.
2: يا أبو فاضل يا اليمينك موت، هذا سيفك أسرع من الصوت،
3: هذا سيفك أسرع من الصوت، اسمك نقرأ حروفه عشر أخوان نشوفه.

خادم العباس مصطفى العيساوي. عباس عباس ما أعظمك مولاي.

شجرتك تذكر منها يرجف مالك الأشتر نهروانك شجرتك تذكر منها يرجف منو الله الأشتر قال بخوفه حشر

إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة التعليم العالي تنظم برنامجا تدريبيا لإعداد مدربي نظام إدارة التعلم الذكي IQ Learn TOT في الجامعات العراقية. جامعة المستقبل تشارك في الحملة الوطنية لمكافحة نبتة زهرة النيل. رئيس الوزراء: الحكومة ماضية في ترسيخ الاستقرار وكل ما يضمن الأمن والسلم الأهلي المستدام. رئيس الوزراء يوجه بمتابعة مقتل العراقي نجم عبدالله واتخاذ إجراءات لمنع هذه الحوادث. الخارجية: نواصل متابعة نتائج التحقيقات مع الكويت بشأن إطلاق النار على زورق الصيد ووفاة الصياد العراقي. بسبب خلاف مالي، منتسب بالدفاع يقتل شقيقه في مكافحة الإرهاب شرقية بغداد. بمقدار 3,000 دينار للمثقال، تراجع أسعار الذهب وسط انخفاض الدولار في بغداد وأربيل. الولايات المتحدة: فكرة التدخل السوري في لبنان مرفوضة. ووفاة نجم منتخب جنوب إفريقيا بعد أيام من توديع بلاده للمونديال. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

أن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون ذكر الحسين ومقتله ويعلنون الحداد عليه في عشرة محرم الأولى، كلها على مسافة غير بعيدة من كربلاء. توجه الحسين إلى جهة البادية وظل يتجول حتى نزل في كربلاء. هنالك نصب مخيمه بينما أحاط به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه، وما تزال تفصيلات تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا كما كانت قبل 1257 عاما. وليس من الممكن لمن يزور هذه المدن المقدسة أن يستفيد كثيرا من زيارته ما لم يقف على شيء من هذه القصة، لأن مأساة الحسين تتغلغل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس، وهي من القصص القليلة التي لا أستطيع قراءتها قط من دون أن ينتابني البكاء. الكاتبة الأمريكية فريا ستارك.

سلاما عليك يا أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. رونا إننا ظماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر،

ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرائع المصافات يردون، قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم.

هذا خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، وما أحلى المسير إليك بالأوهام في مساء

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا

من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم هذه المحاورة اللي طرحتها الآية الكريمة في الواقع تتضمن جوانب هامة. أول مقطع من الآية: وبرزوا لله جميعا. البروج معناه الخروج من الاستتار إلى أن يقع تحت موقع الحش، يعني يطلع من مكان مختبي به إلى أن يصير يقع عليه البصر أو تلمس اليد إلى موقع الحش. برز يعني طلع من مكان كان مستتر به ووصل إلى أن صار تحت وقع الحش، يعني صار ينشاف أو يلمس. طيب، برزوا لله جميعا بهذا المعنى يعني كان مستتر ثم طلع بهذا المعنى لا يصح على الله عز وجل. ليش؟ لأن الله عز وجل عالم بالأشياء، ما يخفى عليه موقع ذرة في أي مكان من الأمكنة. كل شيء بالنسبة لله عز وجل هو تحت سلطانه وتحت علمه، فما نقدر نتصور أن أكو شيء هو كان مستتر عن الله عز وجل ثم بان لله، الله رآه. هذا المعنى بهذا بهالصورة لا يصح على الله. إذن بناء على هالوجه شنو المقصود به؟ بناء على هالوجه المقصود أن بعض الناس قد يعتقد بأن الله لا يرى، مثلا يرتكب له جريمة ويتصور أنه بعيد عن نظر السماء. أكو البعض، طبعا أنا ما أريد أقول أكو مسلم يفعل هذا، لا، المسلم ما يمكن أن يخطر على ذهنه المعنى، لكن أكو بعض مثلا أصحاب العقائد الأخرى قد لا يتصور أن الله محيط بكل شيء وأن الله يراه، يتصور أن إذا ارتكب جريمة من الجرائم في مكان بعيد عن نظر السماء هذا الآية تفززه تقول له ما أكو شيء بعيد عن نظر الله عز وجل. ولذلك واحد لما دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له: يا رسول الله، أنا الله بلاني بالمعاصي، أنا مبتلي بالمعاصي وما أعرف كيف أتخلص من عتها، أنا إنسان عندي انحراف، شلون أتخلص من هالانحراف؟ ما أدري. قال له النبي: بلى، أكو أشياء. قال له: بلى. قال له: هي إذا سويتها تقدر تسوي الشيء اللي تريده. قال: ما هي؟ قال له: أولا إذا أردت أن تعصي الله فعصه في موقع لا يراك فيه. شوف لك قد مكان الله عز وجل ما يراك به وروح. قال له: وين؟ ماكو مكان لا يراني الله به. قال له: إذا تعرف أنت إذن بعين الله ليش تجعل الله أهون الناظرين إليك؟ إذا أنت تعرف بأنك بعين الله ليش هالترش البرودة أو بالأحرى هاللاوبالية وأنت تعلم أن الله عز وجل يراك أنك بعينه، فأنت إذن ارقب الله عز وجل فيما تقوم به واعلم أنه يتابعك وين ما تروح أنت تحت الرؤية وتحت العلم. طيب، هذا رأي الأول. الرأي الثاني: لا، وبرزوا لله جميعا. برزوا يعني طلعوا من القبور التي سترتهم. القبر الواقع يشتر، شترة القبر. شلون يشتر؟ يعني احنا نعرف لولا القبور لتحولت الدنيا الى مأساة. يعني الله عز وجل وضع هذا القبر ستر للإنسان. كيف يعني وضع ستر للإنسان؟ ستر للإنسان لأن الإنسان إذا خليته خارج القبر تعال يباشر وشوفه، تحول إلى كتلة جراثيم يلوث الدنيا بأجمعها. لكن هذا الله جعل شفاء بالتراب، يحطوه بالتراب تجي هالبكتيريا الموجودة بالتراب تقضي على جميع ما عنده من الحيوانات، تأكلها تنتهي تقضي عليها
هاي من ناحية، ومن ناحية هذا اللي كان ألقا في عينك، كان لما تشوفه كأنما ترى القمر، محاشٍ جميلة، بشرة بضة، شكل جميل مؤنب، وإذا به هذا بعد أن يوضع بالقبر بعد يوم يومين، تعال شوف عيونه، شوف الوجه شلون، العيون شنو، هذا لو يظل فوق برا يعني ما شاء ما شاء. مو الله يتغمد الشريف الرضي برحمته، عندها عينيته العصماء. الشريف الرضي يقول لهفي على القوم الأولى، لهفي على القوم الأولى غادرتهم وعليهم طبق من البيداء متوشدين على الخدود كأنما كرعوا على ظمأ من الصهباء صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء ونواظر كحل التراب جفونها قد كنت أحرسها من الأقداء. يقول بيش العيون اللي كنت أخاف عليها أن توقع بيها شيء من القضاء، يوقع بيها شيء نعم من الغبار أو القضاء، يقول إجا التراب كحلها غير المحاشي، راحت النظر الأنيق، راحت الجسم تمزق، الأعضاء تبددت. أي من ناحية، ومن ناحية ثانية والله أكو بعض الناس بالدنيا عار، هذا ما إلى شفرة غير القبر. اي والله أكو بعض الناس علم الله عار، لأنه اش تتصور أي جيفة بالدنيا هي أقل من جيفة الإنسان المجرم، الإنسان اللي كل إجرام، هذا جيفة جيفة لا يسترها إلا القبر، ما في تحن القبور على الموتى فتسترهم، وبالقصور وبالكذا موتانا على العموم. فتتصور أن هؤلاء الذين تسترهم القبور، تستر عيوبهم، تستر ما تصنع بهم الديدان والحشرات وإلى آخره، هاي كلها، ونجل عيون في محاش بضة قشى الدود في تمزيقها بحرابه. هاي قطعا هذول القرآن الكريم يقول برزوا لله، هاي الأماكن اللي كانت تشترهم، اللي كانوا بقبورهم، إذا أراد الله عز وجل أن يخرجهم، وتقول الآية الكريمة ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل. فبرزوا لله جميعا، يعني طلعوا من مقابرهم لأن يقفوا بين يدي خالقهم. طيب هاي اثنين ثلاثة بالله التفت لها الرأي. برزوا لله بنواياهم، يعني انكشفوا أمام الله يوم القيامة بنواياهم. شنو معنى هذا؟ معنى هذا عندنا بالدنيا الإنسان يقدر يظهر شيء وهو نيته خلاف هذا الشيء، يقدر يظهر بمظهر بهدف، وهذا الهدف اللي عنده غير اللي يعلنه أمام الناس، أمام الناس إلى مظهر، لكنه عند أهداف أخرى يتحرك حركته إلها هدفين، هدف ظاهري وهدف باطني. خلي أروي لك بعض الأمثلة. مثلا أكو العكوك، هذا شاعر من الشعراء المبدعين. العكوك كان محسوب على أبو دلف، أبو دلف كان قائد من قوات الشيعة، كان في عهد العباسيين، بس أبو دلف كان من الأبطال، من الشجعان، ممن عرفوا بالجود، ممن عرفوا بالمكانة. أبو دلف يخاطب هذا الشاعر بقصائد رائعة، وحدة من القصائد يقول بيها إنما الدنيا
أبو دلف بين باديه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره، كل ما في الكون من عرب بين باديه إلى حضره مستعير منك مكرمة يكتشيها يوم مفتخره. هذا البيت الأخير وهي أزعج إلى المأمون، كأنه يقول أن كل عربي بهذه الدنيا يستعير مكرمة من مكارمك، يعني أن أنت مقلع مع المكارم، ودول الناس يتعلمون من مكارمك من أخلاقك من صفاتك. هاي هواية ثخنت عليما على المأمون، أن واحد غير ينمدح بها المدح ضمها إلى. بعد فترة دوروا له بشعره، لقوا له قصيدة يمدح بيها أبو دلف. شو يقول له؟ يقول له: أنت الذي تنزل الأقدار منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، وما نظرت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجال. هي أكو إلها توجيه يمكن أن تتوجه. أنت الذي تنزل الأيام منزلها والأقدار منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، ممكن يعني إذا أراد يقسو تصير الدنيا جحيم، وإذا أراد لا يلين ويحسن تصير الدنيا نعيم مثلا. إذا تعاين إلى واحد مرة تعاين له نظرة غضب وتقضي عليه تقتله، ومرة نظرة رضا وتعطيه وتكرمه، ممكن إلى توجيه. لكن ظاهرها هالصفات اللي بيها ظاهرها ما تنعطى للناس، العادة تنعطى لله. أنت الذي تنزل الأقدار منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال، وما نظرت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجال. يعني هل معنى بها اللون؟ المأمون اشتغلها، قالوا جيبوا ليها، جابوه وقفوه بين يديه، قال له: يا عدو والله، انت اللي تقول لأبو دلف انت الذي تنزل الاقدار منزلها وتنقل الدهر من حال الى حال، انت اللي تخاطب هاي صفات لا تصح الا لله، انت هكذا تفعل؟ اضربوا عنقه. القصة شنو؟ القصة هذا ما كانت عند المسألة، يعني ما كان في الواقع هو هذا دافعه، يعني ما كان دافع المأمون مثلا أن هذا غلط أو كفر أو أشاء الأدب مع الله عز وجل، لا، هذا اختفى به، هذا الدافع شتر، ثوب لبسه، شتر تستر به، لكن الواقع شنو؟ الأبيات الأولية اللي ذكرتها إليك، يعني يقول له أنت، وطلعت على لسانه بعدين، يقول له: مو أنت تقول له لأبو دلف كل ما في الكون من عرب بين باديه إلى حضره مستعير منك مكرمة يكتشيها يوم مفتخره، جعلتنا ممن يستعير منه المكارم. هو هاي العلة النائجة طلعت منها الجاي. فأكو الإنسان غالبا تلقى كثير من الناس يستتر بفعل من الأفعال والدافع ماله غير ذاك الفعل، لما تبحث عنه تلقى اللي دفعه لهالعمل ما دفع لهذا العمل الا يعني. خلي اروي لك حادثة. واحد يقول: انا واقف، اجاني ابو سيارة ركبني اوصلني الى باب بيتي. قلت لك: جزاك الله خير، والله سويت انسانية، انت عندك محطة توقف بيها، بس انت عفت المحطة وجبتني الى باب البيت، هذا عمل خير، جزاك الله خير. قال لي: لا، انا مو هذا الدافع، اردندل بيتك حتى يلي وياك حساب بعد كم يوم. نبه، هذا من هالنوع، هذا شيء من هالنوع، يتستر بشيء ودافع شيء. يعني اللي يشوف هذا يقول هذا جزاه الله خير، شاف له واحد ضعيف نقله، بينما هو عنده هدف اخر غير هذا. هاي القضية من هالنوع. نبه، الآية تقولهم: اذا بالدنيا تقدرون اعمالكم تلبسوها ثوب من الرياء، تطوها ثوب من الدين، وانتوا واقعكم غير هذا. تجي بعض الاشياء تلقاه يتحمس هذا بيها، شنو دافعك تقول له؟ يقول لك: والله هذا لامس مشاعر الدينية، انا لازم ادافع عن ديني،
هذا لامس مشاعر الدينية، هذا خلاني أنا أشعر بأن مشرك، بينما الواقع مو هذا، الواقع غير هذا، الواقع مصلحة أكو. ها؟ فهناك الله عز وجل إذا حشروا بين يديه يقول له تعال، أنت إذا تقدر بالدنيا تضيع الأهداف على الناس علي ما تضيعها على الله، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

قائد فكري او قائد ديني، ها، واحد من القواد هذا هو المتبوع، والباقي منهم التابعين. كل الدنيا تلقاها على امتدادها تنقسم الى هذين القسمين، قسم تابع وقسم متبوع. طيب الآية تقول دول برزوا لله جميعا، التابع ويا المتبوع طلعوا. تبدأ هنا المحاورة. شنو هي المحاورة؟ قال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هنا تبدأ المحاورة. يقولوا لهم احنا كنا تبع لكم، والآن احنا صرنا امام الله عز وجل وما ندري مصيرنا هذا بالنسبة الى النار. اذا صار المصير الى النار اكو عندكم قابلية قدرة تخففون عنا شيء من العذاب؟ ها زين، هذول الاتباع والتابع اثنين هم القرآن الكريم يلومهم. ليش؟ المتبوع علي من يلومه والتابع علي من يلومه. المتبوع يلومه على ان غرر بالناس، غرر بالقاعدة، لان هاي القاعدة الكبيرة الناس هذول وعيهم قليل. وتنبه لي الوعي مالهم قليل، يعني مو كل واحد من عندهم عنده علم وعنده معرفة وعنده تجارب ويقدر يتخلص من الأطر المحيطة به ويتحرر ويفكر تفكير مستقل. لا مو شي، العوام بسطاء ما يعرفون شيء من هذا. هذا يقول لك أنا رجل بسيط أفكاري محدودة، إن ولدت ببيت عندي أم وأبو أميين ما عندهم من المعرفة شيء ولا عندهم من الوعي لا السياسي ولا الديني شيء، إن ولدت بها الأجواء وانا ما اعرف اي شيء، لقيت اكو اطار حضاري اندمجت بيه مشيت ويا الناس. ها هذول يميلون مع كل ريح، وين تروح الريح هم معها. هذا الرجل اللي هو قائد، سواء كان قائد سياسي او كان قائد ديني او كان قائد اجتماعي، الله عز وجل يضعه وجها لوجه امام المسؤولية. يقول له تعال انت دول العباد اتبعوك، لما اتبعوك اولا هل انت مؤمن برسالتك ام لا؟ هاي الرسالة اللي دعيت الها الناس، رسالة سياسية او دينية او اجتماعية، انت مؤمن بها؟ يقول لا انت مو مؤمن بها، وانما تختبئ وراها من اجل مصالحك. ها اقرب لك المعنى. يوم من الايام عمرو بن العاص كان جاي عنده شغلة ويا معاوية، اجى لي عنده شغلة وياه، دخل عليه معاوية اعرض عنه. بس شنو ليش اعرض عنه ما ادري، الرواية تقول هكذا، يبدو اكو شوية برودة بينهم. ايه اعرض عنه، عمرو بن العاص ما يخلي هالفرصة تفوت. قال له اسمع، او تظن اننا عندما اتبعناك وقاتلنا معك نطالب بدم عثمان؟ احنا كنا منطلقين من واقع، يعني تتصور احنا كنا نبحث عن الواقع؟ ها يعني تتصور اننا نسينا من هو علي بن ابي طالب اللي صاحب الايمان والاسلام والقدم في الدين والمواقف في سبيل الله؟ يعني بناك احنا نجهله؟ انما تبعناك على الدنيا، فانت خلي هاي نصب عينيك. مو تتصور ان احنا كنا بلهاء او كنت انت مسيطر على افكارنا او احنا ما نعرف منه علي ابن ابي طالب او ما نعرفك. لا نعرفك، لكن دفعتنا لذلك المصالح. هو فعلا الرجل كان صريح مع نفسه، هو طبع ليه؟ قال له معاوية لا اعطيك ديني ولم انل به منك دنيا فانظرا كيف تصنع، فإن تعطني مصرا فأربح صفقة أخذت بها شيخا يضر وينفع. قضيته معروفة. قال له أنت إيش تتصور؟ تتصور إحنا ما نعرفك يعني؟ لا نعرفك ونعرف من هو علي بن أبي طالب، ولا تتصور إحنا تبعناك عن جهل، أنت الآن تعرض عنا؟

يعلق عليها الحادثة منه دكتور زكي نجيب، زين يعلق عليها يقول معاوية وعلي ابن ابي طالب وعمر بن العاص، هذول كلهم جزء من تراثنا، تراثنا بيه هالنيمونة وبيه هالنيمونة وبيه هالنيمونة. يقول علي ابن ابي طالب كان يصدر عن القرآن بما في القرآن من توجيهات، ومعاوية يصدر عن اهدافه ايضا بما عنده من اهداف. فهذا بالواقع ما كان يدعو الناس، يعني معاوية عندما دعا الناس الى نفسه وشال قميص عثمان هالخدعة، هذا القميص اللي تشتر به، هو كان هدفه صدق الطلب بدم عثمان؟ لا، ما يما الطلب، يعني وين كان؟ مو بعيد عن عثمان، هو كان بالجرف، جيش اهل الشام وياه وهو نازل بالجرف، الجرف المعسكر مال المدينة، يعني كان يمكن يطب ليه بنص ساعة ويخلصها. خلاه الى ان انقتل، من بعد ما انقتل رفع قميصه وقام يصيح يا لثارات الخليفة. نفس الشيء عينا، مو هذا واحد من اخوال من بني ليث، من اخوال السيدة عائشة زوج النبي، لما لقاها بالطريق وهي راجعة من الحج سألت ماذا صنع عثمان؟ قالوا لها قتل. قالت أراح الله من اللي تولى الخلافة من بعده؟ قالوا لها علي ابن أبي طالب. قالت وإله، أنا خارجة للطلب بدمه. التفت الهواء، قالها فمنك البكاء ومنك العويل ومنك الرياح ومنك المطر، وأنت أمرت بقتل الإمام وقلت لنا أنه قد كفر، فهبنا أطعناك في قتله وقاتله عندنا من أمر. هذا التستر اللي كان معاوية يدعيه وهو الطلب بدم الخليفة، يعني وكان بعيد عن الخليفة، ما يقدر يصل إلى الخليفة ويدافع عنه ويمنع الثوار من أن يعتدوا عليه، لا هو ما كان هذا الهدف، الهدف يريد ينقتل، إذا انقتل بعد ذلك تتحقق أهداف الهدف اللي يريده الحقيقي وهو الوصول إلى الحكم. فاتخذ القميص وسيلة، في هذا اللوم بالنسبة للرؤساء، الرؤساء بالنسبة للأتباع يلامون من جانب، هذا جانب، والأتباع يلامون بأي شيء؟ يلامون بالاتباع على العمى. شلون الاتباع على العمى؟ انت صحيح، صحيح فهمك محدود، وصحيح انك ما عندك لياقة علمية تقدر تميز بيها، لكن الدنيا اكو بيها اهل علم، واكو بيها اهل سياسة، واكو بيها اهل حق وباطل، انت بوسعك تروح ما تضل اعمى، تروح تسأل تقول ان هذا التحرك السياسي صحيح لو غلط، هذا التحرك الديني صحيح لو غلط، هذا التحرك الاجتماعي صحيح لو غلط، تتلظى الاعمى مباشرة راح يسألك الله عز وجل، يقولك انت ما تشوف بعينك، لهم اذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم قلوب لا يعقلون بها، كنت اعمى انت متشوف قدام عينك، اكو الله عز وجل وضع لك مقاييس وطاك هالمقاييس حق وباطل، اتبع مقاييس الله. شو تتأمل كلمة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول اعرفوا الرجال بالحق ولا تعرفوا الحق بالرجال، مو تعبدوا الرجال، انتوا اتجهوا للحق، الحق هو اللي يعرفكم الرجل باطل لو غلط. انا اؤمن معك ان القضية صعبة مو سهلة، يعني مثل ما ضربت لك مثل، انا لما اكون عامي وانولدت لقيت امي وابوي باتجاه وربيت على هالاتجاه، مدريني انا شي خلصت من هالاتجاه، انا مرة اكون جاهل قاصر ومرة اكون جاهل مقصر. الجاهل القاصر هذا اللي ضربت لك مثل، اني انا ما اعرف شكو بالدنيا، شفت فد مؤمن صعد على المنبر وعنده عمامة شبيرة.
وبنفس الوقت اكو عنده الى جانب هذا مظهر يوحي بالثقة وثقت به. ما أدري الواقع شنو، ما أدري مو شغل هذا شو عنده من حكي، ما أدري كلامه صحيح أو غلط، مقاييسه صحيح أو غلط، ما أعرف. أنا قاصر وما يمي من يعرفني، هذا قطعا الله يعذره، ما في شك. الجاهل القاصر الله عز وجل يعذره، لكن أكو جاهل مقصر. شلون يعني جاهل مقصر؟ جي هذا سمع لك كلمة من قائد، سواء كان القائد سياسي أو كان اجتماعي أو كان ديني، لما سمعتها وانت عندك قدرة على أن تعرف هذا اللي سمعته صح لو خطأ، تعال لأهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعال للناس، الدنيا ما خلت من الطيبين، الدنيا ما خلت من الصادقين، الدنيا ما خلت من الأبرار. تعال اسأل أن هذا دبني بعقيدة دينية، هاي العقيدة الدينية تمشي ويا الإسلام لو ما تمشي؟ اسأل عنها، افتح عينك لا تخدع. ها، هاي العقيدة السياسية صح لو خطأ، هاي العقيدة الاجتماعية صح لو خطأ، لأن انت تملك الوعي. إذا صرت تملك الوعي، والدنيا بيها مكتبات، بيها وسائل، بيها أسس علمية، اسأل حتى تصل إلى الحقيقة النسبية. ترى ما تلام على جهلك، يعني ما تعذر على جهلك، لا تلام. باشر الله عز وجل يقول لك تعالى، انت ليش صرت من دول الهمج الرعاع الذين يميلون مع كل ريح وينعقون مع كل ناعق؟ انت شنو تهرول ويا اللي هرولوا الطارد؟ الله وكيلك، اكو نوع من الناس من هالنوع هذا، ها، هاي من هالنوع، اكو نمط من الناس من هذا النوع. قل له يا اخي انت الحمد لله انت بالقرن، انت في القرن العشرين، وانت بوسعك تمحص جميع اتجاهاتك، لان اكو اسس واكو قوانين واكو وسائل علم واكو ناس فضلاء. يا اخي ابحث عن عقيدتك، وابحث عن توجهك، وابحث عن مجتمعك، لان انت مكرم، انت سيد المخلوقات. ولقد كرمنا بني ادم، كرم عقلك، لا تخليه يغرق بالخرافات، ولا تخليه يغرق بما لا يرضي الله. اعرف اكو اشياء انت تسأل عنها امام الله، هاي اللي تسأل عنها امام الله اطلع عليها. اما الاشياء الباقية مال الشوشرة، اكو هنا جماعة مهمتهم ان يطرحون شيء يخبط الجو حتى هم ياكلون يعيشون. نبه دول، اتنبهوا لهم شوية زين، نبه، خليكم على كتاب الله وسنة نبيه وهدي آل بيت رسول الله. ها، هذا هو الخط انا اتجه عليه. وتنبه، واحد رايح يمنى، واحد رايح يسرى، تنبه. احنا قلنا لباشر الله ما يسألنا عن هذا، يا اخي انا الله يسألني، باشر منه ربي يسألني، تمام، منه نبي، منه قرآني، اين معادي، من ائمتي الذين اتمسك بهم؟ اما دول ائمتي الذين اتمسك بهم، شنو عدهم، شنو الزايد، شنو باشر الله ما يسألني عنه. خليك وثق ما رسم الله بالكتاب والسنة حتى لا تبعد عن الحق. ها، لا تورط نفسك باشر بين يدي الله عز وجل لأنك تلام. وهذا هاي نقطة. النقطة الثانية، يلام المتبوع على شيء على دعوة باطل، ويلام التابع على العمى في اجتماع تلك الدعوة. خل أقرب لك هذا المعنى شنو. واحد طبع الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله، احنا شو نسوي يا الناس؟ هذول الناس يسمونا باسماء ويعني نسبوننا العظائم. قال له شلون؟ قال له يقولون انتم شيعة، انتم عدكم كذا، عدكم كذا، عدكم كذا، يجيبوننا اشياء احنا ما ندري بيها. صدق صحيح، الله وكيلك صحيح. يعني انا الان لما يجيب لي واحد خبر يقول لي تعال انتوا عندكم بالنجف يوم العاشر تجيبوا لكم بقره وتطعنوها بالشكاكين وتقولون هاي ام المؤمنين عائشه، انا كل شيء هذا والله انا لا شايفه، ولا اهلي شايفه، ولا جدي شايفه، لا والله
ولا اكو شيء من هذا ابدا. ها في هذا الشيء يقول له سيدي دول ينسبوننا اشياء احنا ما شايفيها ابدا، ينسبوننا قضايا احنا ما عدنا، يقولون لنا انتو ليلة العاشر تختلطون الرجال بالنساء وتصنعون ما تريدون. ها وين هذا مثلا في اي مكان؟ فهذا من هالنوع. يقول له سيدي احنا من هالنوع، هذا لو ينسبوننا العظائم. يلا على كيفك، اولا لا تهلك نفسك حشرات، خل الفت نظرك، انتو ما تقدرون تسلمون مما لم يسلم منه الانبياء. قال الانبياء ما سلموا من هذا. قال له كيف؟ قال له الانبياء الناس يقولون عن موسى بانه كان عنين ادر، ويقولون عن داود بانه ارسل اوريا القائد ماله الى القتال حتى يقتل طمعا في زوجته، لان شاف زوجته واراد ينقتل حتى يزوجها، وبالفعل ودى لكتيبة الموت خلاه مات واخذ مركز زوجها. قلهم يقولون في داود هذا، يقولون عمن بعد عن مريم بأنها حملت بعيسى من يوسف النجار، حملت عنه، يقولون عن النبي محمد بأنه ساحر مجنون. يقولون عن النبي بأنه ساحر مجنون، ويقولون أنه هوى زوجة زيد، مولاه زيد أحبها واستخلصها، يعني تابع الموضوع، خلى إلى أن طلقها استخلصها لنفسه تزوجها. قال ويقولون في الله ما لا يناسب قدسه، هم ينسبون إلى الله، الله عز وجل مخالص من الناس. قالوا لا تتصورون أنتم تخلصون من الناس، لا أنت أولا. قال لا تهلك نفسك، لا تذهب نفسك حسرات على هؤلاء، هذول كلامهم ما إلى قيمة، اتركه. وأنا ألفت نظرك لنقطة أيضا، أكو ناس والله ما يستحق أن تجاوبه، لأن إذا تجاوبه تحقق الغرض ماله، الهدف، لأن هذا هدفه أن يخلط الساحة الإسلامية يخبطها، فهذا إذا جاوبته تحقق الهدف. أكو بعض الناس جوابه السكوت تماما. عبد الملك ابن مروان كتب إلى الأعمش، كتب لأما بعد إذا جاءت كتابي فاذكر لي مناقب الخلفاء ومثالب علي بن أبي طالب، النقائص اللي عند علي بن أبي طالب اكتب لي إياها، واكتب لي الفضائل اللي عند قبله. هو أخذ الكتاب ماله، وين الطاء مكتوب على جلد، هو أعطى إلى نعجة بيده أكلته النعجة، قال للرسول هقول له هذا الجواب، روح لي قل له هذا جوابه. ها قال هذا ما إلى جواب، هذا أنا أعرف شي يريد. هذا شي يريد، أنا أعرف يريد أني أجاوب، ويريد أني أخلط وأخلق لي شوشرة، وهذا أفضل وهذا أفضل. أكو جماعة ترى عندنا هذا هدفهم، هذا أكو جماعة، لأن هذا لو كان طالب حقيقة لما تحط إيده على الحقيقة من أول مرة خلاص. قال أنا مثلا كنت مجاهل ما أدري، وبينوا لي ألف من ألف ألف سنة نسجد على التربة، ونقول له هاي التربة قطعة من الطين من الأرض صالحة للسجود، أكثر من هاي ماكو، لا أنتوا تسجدون عليه لين بيها دم الحسين. يقول له يا أخي ماكو من هذا شيء، التمنين لك التمنين جايب الحكي هذا. أخذتها يومية، إحنا مئات الأطنان نأخذها من هالتراب، هذا ما يخلص دم الحسين. هذا هو طالب حقيقة؟ هذا اللي يتكلم شيء من هالنوع؟ هذا بحث عن حقيقة؟ لا، ما يبحث عن حقيقة، هذا مهمته أن يخبط، مهمته أن يخلق هالجو، يعكر الجو، مهمته غير سليمة، عليها علامة استفهام. إذن الله عز وجل يقول المتبوع يلام، والتابع أنت لا تتبع على أنت لما تسمع يقولون عن الشيعة ليش تصدق بالعجل يا أخي باشر؟ الله يسألك يقول لك أنت ما عندك عين، أنت ما عندك أذن، يمو هذا أخوك جاي يشوفه وياك يقصد الكعبة ويسجد ويركع ويقرأ القرآن ويوحد الله، هاي كلها ما تنهض دليل. قال لك شيخ فلان اللي بطنه متروشة شحت، ها أن هؤلاء على ضلال، قلت له لا على ضلال،
لا يا أخي لا. ليش؟ الله غدا يسألك. الله عز وجل وإذا شفت لك أكو فئة منحرفة أو حفنة من الناس عندها خطأ بالعقيدة، لا تسحب هذا على كل الناس، لا، ممكن اثنين ثلاثة أكو خاطئين، ممكن أكو بالعكس عصاة. المقاييس لازم تكون مقاييس علمية. تثبت للحوار القرآن الكريم يريد يضعنا أمام المسؤولية وجها لوجه. طيب أنت لا تيجي، خلي موقف أروي لك. محب الدين الخطيب، محب الدين الخطيب عند وجهة نظر، وجهة النظر منين تتفرع؟ يعني احنا مو عدنا نقرأ بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم. طيب بإمامهم يعني بالمقتدى. أنا لما أبحث وأدور وأجد أن مما تشالم عليه المسلمون جميعا، المسلمون تشالموا على أن النبي قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. طيب فأنا إجيت أتمسك بأهل بيت رسول الله. زين يجيني واحد من هؤلاء يقول لي فلان دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، سأله قال له أنت عندما تروي هاي رواياتك بالأحكام بالعقائد عمن تروي؟ منو شيوخك بالرواية؟ شيوخك بالرواية منو؟ قال له أنا أروي عن أبي محمد الباقر سلام الله عليه، عن جدي علي بن الحسين سلام الله عليه، عن جدي الحسين ابن علي سلام الله عليه سيد شباب أهل الجنة، عن جدي أمير المؤمنين إمام المتقين. يقول لما قال لي هالشكل تركت الرواية عنه. ما يلوقوا لك دولة؟ شو ياهو اللي يلوقوا لك؟ إذا دولة اللي ما يلوقوا لك منو اللي يلوقوا لك؟ تروي عن هؤلاء؟ ولا شو قص الوقاحة؟ يجي هذا محب الدين الخطيب يقول التشيع لأهل البيت شيوعية. شوف الخطوط العريضة اللي عندك، بالخطوط العريضة اتأمل هذا لون، بينما تشوف هناك من يدعى بإمامه بمن يدعى بشخص يصعد على منبر رسول الله يصيح اشقنا يا يزيد بالقرقارة اضطربنا وحنت الزمارة اشقني اشقني فإن ذنوبي قد أحاطت فما لها كفارة. يا أخي والله فهنيئا لكما، كل امرئ يأكل زادا الواقع. والله أكو رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، ثم يجي إلى هاي الآية يقرأها يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يقول ألا تحمدون الله أنكم تدعون بنبيكم برسول الله وتفزعون إلينا فماذا ترون؟ إلى أين يذهب بكم؟ إلى الجنة والله، إلى الجنة والله، إلى الجنة والله. هذا ما أتصور، يعني هذا بدرجة من البداهة معروف، لأني أنا لما أكون على كتاب الله وسنة نبيه وولاء من أمرني القرآن بولائهم بسم الله الرحمن الرحيم، تجيني الآية تدفعني عن من؟ الله عز وجل عن من يسأل؟ لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. طيب ثم تنتقل الآية من بعد هذا تقول الجواب ماله، قالوا لو هدانا الله لهديناكم. هاي شنو معناها؟ معناها يريد يتخلص من المسؤولية، يذبها وين؟ على عاتق القضاء والقدر. أنا شو أسوي؟ الله ما هداني، لو الله هاديني شهديتكم، إذا الله ما هداني هي عين عقيدة الجبر. عقيدة الجبر هي معنى أجبرني الله على هذا، خلقكم وما تعلمون وما تعملون،
أن أي عمل عندي أنا الله خلق بما فيه العمل النفسي أو العمل الذهني، هاي عين العقيدة. لا، مو هالشكل. الله عز وجل منح العبد الاختيار وكرم الآدمي في اختيار كل عمل من أعماله، لأن إذا شلب من عند القدرة يعني حولها إلى حجارة، ما كرمه، ضيعه. الله كرم الإنسان، هذول يجي يشيلها يريد يذبها على عاتق القضاء والقدر. شلون يذبها على عاتق القضاء والقدر؟ شو يسوي؟ يقول لك أنا مكتوب إلي هذا الطريق، مكتوب إلي هذا المصير، هذا المصير هو مكتوب علي، وهذا لون من التخلص من المسؤولية. يقولوا له المعاوية تسويت، النبي يقول للعمار يا عمار تقتلك الفئة الباغية وإحنا قتلنا العمار. يقولون لا، مو إحنا قتلنا، علي بن أبي طالب قتله وجاء، ليش جيبه يدب بين أيدينا؟ معنى ذلك أن النبي هو قتل حمزة، ليش جيبه يدب بالحرب؟ أي المقاييس. اتأمل لون التخلص من المسؤولية. لو هدانا الله، طبعا الله عز وجل هدى، الله خطط للبشر وهداهم، لكن ذولا يتشترون وين؟ بالقضاء والقدر، يتشتر وكل نسبة إلى الله. ومع ذلك بشوف، شوف يزيد ابن معاوية في محاورته، خلينا نشوف محاورته مع عقيلة الطالبيين زينب، المحاورة اللي جرت بينه وبينها. شنو يقولها؟ يقولها انت كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيته؟ هذا تخطيط السماء، هو اللي قتلكم، هو اللي أكذب حدوثتكم، انتوا طالعين على ملك وهبه الله لنا تردون تأخذون من أيدينا، وهذه بنت علي بن أبي طالب، هذه بنت من شن الفصاحة لقريش للعرب، وقف ويخاطبها بهذا الخطاب وكفت له، قالت له أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار السماء وآفاق الأرض فأصبحنا، أو آفاق السماء وأقطار الأرض فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارة، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، صور هذا عطاء السماء لك، فشمخت بأنفك ونظرت، أو شمخت بعطفك وبديت وأنت يعني لا تكاد تملك نفسك في هذا الموقف. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار السماء وأفاق الأرض فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارة، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حين رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور لك متشقة، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنشيت قوله تعالى، أنشيت ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخبيرك حرائرك وإماءك. ترى شوف فقرات الخطبة ما تتشاوى، تلقاها حسب الخواطر اللي مرت في ذهن عقيلة الطالبيين، خاطرة من الخواطر تقتضي التنمر، تشوف هذا التنمر ينعكس على ألفاظها وتمر عليها لحظة من اللحظات، تتصور وين وصلها الزمن، خلاها توقف بين يدي يزيد ابن معاوية، تمر عليها هالخاطرة تلحق تشوفها وين تنعكس على من؟ تنعكس على ألفاظ الخطبة. شو تقول لها؟ ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، ليش اسوي انا ما ظل عندي احد بعد من اهلي اضع يده يدي على عاتقه، ما كلهم راحوا اجتاحتهم الحرب، ولين جرنت علي الدواهي مخاطبتك اني لا استصغر قدرك
واستعظم تقريعك واستكبر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة، لا فالعجب كل العجب لحزب الله، لقتل حزب الله النجبا، على يد حزب الشيطان الطلقاء، إلى آخر خطبتها. أجابها يزيد بذاك الجواب يا صيحة تحمد من صوائح، ما أهون الموت على النوائح. كبتت لوعتها بصدرها وتراكمت عليها همومها وأحزانها، وأطبقت جفنيها على دمعة أبت لها الكبرياء أن تخرج، ظلت بالمجلس على صمودها إلى أن جن عليها الليل، وإن جابوها إلى الخريبة شنو اللي قدامها؟ رأس أبي عبد الله. توجهت إلى رأس أخيها، أسعدها بالليل من آلام، سكبتها أمام عيني أبي عبد الله،

الشلوى بديرة غرب ما هي مروه. تعاين امامها مجموعة من النساء لا تكاد تهدأ. يقول بعض المؤرخين الاطفال متعلقين بثوبها، واحد يسألها عم اين عمي، واحد يسألها عم اين اخي، واحد يقول لها عم اين ابي، فتلتجئ تستجير بدموعها تنفجر باكية. خوي حزين.

ترى شمر الخنا بس اوطك السر اضلوي او خيوين ابي علي المرتضى ليرى انكساري للعدا. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اجعلنا ممن يأخذ بحجزة محمد وآل محمد. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحالهم المؤسس تغمده برحمتك، وإلى روحه وأمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: يوم الطف، يوم خير فيه الناس بين السلة والذلة، وكان الحسين صراطه المستقيم، فاز من ركبه وخسر من أسرج وتهيأ لقتاله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يا زمن والله عجيبة، بت علي تصبح غريبة. يا زمن والله عجيبة، بت علي تصبح غريبة، من نعد مصاب زينب قل لي أذكر. يا مصيبة من نعد مصاب زينب قل لي أذكر. يا مصيبة يا

اذكر يا زمن والله عجيبة بت علي تصبح غرق يا زمن والله عجيبة

يا طفل لما انت فقده ضايع وتقدر تقصده، يا طفل لما انت فقده ضايع.

0: صيح
1: يا زمان
0: قل لي اذكر يا مصيف قل لي اذكر يا

0: إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

كل ما في عالمنا اليوم من إسلام ومسلمين بالمعنى الصحيح، فإنهما مدينان في البقاء لفضل ثورة الحسين عليه السلام، وإن بقاءهما أهم ثمرات تلك الثورة. الشيخ عبد الوهاب الكاشي من كتابه مأساة الحسين.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني، ما عوفك يا حسين.

وجهك بأربع فصول حسين حسين وجهك بأربع فصول والعسل عنك يقول والعسل عنك يقول الموت لك يا ابن البتول بني بني قاسم كيف ترى الموت دوني قال له عماه إن الموت دونك أحلى من العسل يا عمي يا حسين.

صوتك انت اللي مخلي الفرات العطش بشفاف الأوبات.

شنو؟ ان شاء الله اخر انفاسكم في مجلس الحسين.

يا المنذبح دمعة رقي أسرار دمعة رقي للشاعر سيف الذبحاوي.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: خادم على بابك خليني خدمتك شفاح تنجيني، خادم على بابك خليني خدمتك شفاح تنجيني.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل من بابل. برنامج وجوه الخدمة.
1: يا سيدي من مولدي ليوم المنية.
2: هذا البرنامج من إعداد وتقديم أسامة العابدي، أما في الإخراج وعلى الهواء مباشرة عرفان العبدون.
1: تنظر إلي وانت السخي جيت انتخي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المستمعين ومشاهدي البرنامج عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب. في كل موكب حسيني هناك وجوه قد لا تكون في المقدمة ولكنها تصنع إيقاع المشهد وروحه، وجوه تعمل بإخلاص وتقدم خدمتها بحب، مؤمنة أن خدمة الحسين عليه السلام شرف لا يضاهيه شرف. في حلقتنا اليوم من وجوه الخدمة نستضيف شابا جمع بين العلم والخدمة وبين التخصص الأكاديمي والعطاء الحسيني. ضيفنا هو الخادم الحسيني مصطفى الزهيري، أحد خدمة المواكب الحسينية والمتخصص في تقنيات التخدير، خريج جامعة المستقبل الذي يخدم الزائرين والمعزين في ميدان اختصاصه، ويحمل في الوقت نفسه مسؤولية إحدى أهم مهام الموكب من خلال آلة النقار التي تنظم إيقاع الموكب وحركته. فأهلا وسهلا بك يا مصطفى.
3: أهلا بك أستاذ أسامة حبيبي، وشكرا للمخرج عرفان، وشكرا لك على كل شيء قدمته حبيبي استاذ اسامه.
2: حياك الله. بدايه عظم الله لك الاجر و
3: للجميع ان شاء الله
2: موفقين على هذه الخدمه الحسينيه. وشكرا
3: حبيبي
2: انه انت من الموكب وجيت لهنا وهذا التاخر كان
3: والله جدا اعتذر.
2: الله يفضل، بل العكس احنا نشرف بكم، واكيد انه هاي خدمه اخرى تضاف من خلال تقديم خدمتك بالتخصصين سواء انه بتقنيات التخدير اعتقد مو مضبوط.
3: نعم جامعة المستقبل.
2: الله يبارك بك. أيضا أنه آلة النقار، هذه الآلة الصعبة.
3: نعم.
2: بداية، من هو مصطفى الزهيري بعيدا عن الموكب وأجواء العزاء؟ من هو مصطفى؟
3: مصطفى تراد حمزة من أهالي البكرلي.
2: حياك الله.
3: مثل ما ذكرت أنت خريج جامعة المستقبل تقنيات التخدير.
2: حياك الله.
3: وتعرف أنت والجماعة اللي يعرفوني كوافير في باب الحسين.
2: هاي نسيناها الكوافير. أي نعم.
3: في بابل.
2: نعم.
3: أما بموضوع الموكب فهذا يعني عمل طفولي كان،
2: يعني من الطفولة نشأ هذا.
3: نعم.
2: الحب.
3: نعم.
2: حب الخدمة.
3: نعم.
2: مصطفى اليوم الكل يتحدث أنه ربما عن رحلته، لكن أنا أقول لك شلون بدأت رحلتك مع خدمة الإمام الحسين عليه السلام؟ بيا سنة لا تتذكر شلون كانت البداية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية كنا بالابتدائية، يعني إحنا صغار تعرف. نعم. فسمعنا مواكب ما اعرف ايش، اول ما وعينا للدنيا كنا جهال ما اعرف شنو. فمجموعه احنا.
2: نعم.
3: شباب من المنطقه هم.
2: نعم. انت من الطفوله بمنطقه البكرلي؟
3: نعم. نعم.
2: وين بالبكرلي هي؟ بها 1، 2، 3، 4
3: الملعب.
2: يم الملعب يعني البكرلي الثانية
3: حسينية سلمان محمدي.
2: بكرلي الثانية.
3: بكرلي الثانية الثالثة.
2: حياك الله
3: حبيبي.
2: اي شلون صارت؟
3: تقريبا خامس ابتدائي.
2: نعم.
3: توجهت للموكب، كنت زنجيل يعني اول ما رحت شاركت بالزنجيل. نعم.
2: نعم.
3: عدة اشخاص يعني.
2: نعم.
3: ذهبنا الى الموكب بخدمة الامام الحسين، زنجيل كانت بدايتنا.
2: حلو.
3: السنة الثانية فتدري احنا نباوع موكب الرادود، النقارة، الدمام.
2: نعم.
3: الزنجيل.
2: نعم.
3: الى اخره.
2: حلو.
3: فانتبهت موضوع النقارة شوية، صارت عندي يعني رغبة انه اجرب هذا الشيء.
2: حلو.
3: فبلشت يعني تقريبا بالسادس ابتدائي.
2: شلون بلشت؟ شلون راح دقيت النقاره اللي هي اصعب شيء يمكن موجود؟ يمكن يوافقني الراي لان زميلنا سعد عرفان عبدون هو ملحن ومختص بمجال الموسيقى وما شابه. اعتقد النقاره يا عرفان انه من الاشياء الصعبه لانه تنظم حركه الموتور.
3: هي احدى وسيله الشعار الحسينيه يعني. ومهمه جدا داخل الموكب.
2: شلون تعلمتها؟
3: شلون تعلمتها؟ يعني توفيق من رب العالمين هذا الشيء قبل لا
2: يعني
3: يكون
2: اجتهاد شخصي. يعني قلت للشخص اريد اتعلم كذا وعلمت؟
3: لا
2: لو هيك بالفطره.
3: لا لا لا على الفطره قلت لك شفت. فمجرد ما سنه اللي وراها اخذت نقاره اسمها سيدرام.
2: اشتريتها على حسابك
3: قبل؟ اي نعم.
2: حلو.
3: كانت النقاره السيدرام.
2: نعم.
3: فصغيره اخذتها كلش.
2: تتذكر بس سعرها كم؟
3: لا حقيقة ما
2: لازم تتذكر هاي بدايات
3: قديمة يعني. نعم. الموضوع قديم وصار شلون أنا أقول لك يعني على الفطرة.
2: السيدرام هي إيرانية؟
3: السيدرام نقارة يعني إيرانية. نعم. نعم. كأشعة هم يصحوا لها الإيرانية ولا. نعم. هي بعض الدول يعني. نعم. مستخدميها.
2: خوش.
3: فبلشت بيها أني.
2: أي.
3: يعني من دربت. أول سنة. أي نعم. من أول سنة ثاني سنة ثالث سنة فشفت أنه أكو نقارات طوس اللي هي النقارة هسه اللي تفضلت
2: اللي هي سيدة
3: الإيرانية. نعم. نعم. إيه. فهم يعني طمحت صراحة.
2: نعم.
3: طمحت يعني ما بقيت مصر على السيدرام فقط.
2: حلو. شلون كان شو اسمه يعني تجاوب صاحب الموكب أو كفيل الموكب وياك الخدمة؟
3: يعني هم تحياتي لهم جميعا وحب.
2: هو تبي موكب تخدم؟
3: أنا يعني حاليا بموكب عزاء أهالي البكرلي.
2: عزاء أهالي البكرلي.
3: نعم.
2: أيضا استضافينا بالحلقة الماضية كفيل الموكب سيد. نعم. المعمول. نعم. اللي هو كان بالتنسيق من خلال حضرتك.
3: نعم نعم.
2: أكيد. فأيضا انضمك لبريوت سنة. الله يحفظك. فمصطفى سولف لي اجيت دخلت للموكب.
3: نعم.
2: شلون البداية كانت من وقفت وشايل على صدرك انه هذا الحزام
3: مسؤولية. مسؤولية صراحة. النقارة داخل الموكب مسؤولية. قبل
2: خطأ الكل. واحد ممكن يفلش الموكب كله.
3: نعم نعم. خطأ واحد ممكن يعني يخربط الدمام. الدمام راح يخربط.
2: شلون بلشت؟
3: بلشت أول ما لزمت النقارة أنا كانت الطوس. ما واجه الصعوبة صراحة أبدا.
2: لعت.
3: أبدا ما واجه الصعوبة.
2: حلو.
3: بلشت يعني عدة دقات أكو بالنقارة.
2: دقة واحدة ثلاث دقات.
3: عدة دقات بالنقارة. كل موكب ده يستخدم الطور اللي يشوفه هو
2: أو المقام الصوتي. نعم
3: نعم. فيعني كانت تجربة جدا سهلة.
2: حلو.
3: بداية
2: مع العلم هي صعبة.
3: ما استصعبت.
2: مع العلم صعبة يعني.
3: مو قلت لك هي توفيق قبل لا تكون انه
2: هسا انا احكي لك باعتبار انا ايضا منشد حسيني او رائد.
3: نعم.
2: حسيني.
3: نعم.
2: من اطلع بالموكب الحسيني كل همي انا وين يما بالنقار.
3: صح.
2: لمن يصعد اشير له اقول له انزل لي
3: عمود الموكب.
2: ونمن اي او اذا بطيء اقول له اصعد.
3: نعم.
2: ليش؟ لانه اني اذا بالنقار ما يضبط وياي
3: وياي راح تخربط القصيدة.
2: وايضا صوتك ينضرب.
3: نعم.
2: ممكن انه يصعد انت بالقوة تلحق عليه او ممكن انت صاعد وفجأة ينزل بيك وانت هنا راح تضطر شنو تغير طبقة صوتك.
3: مقام القصيدة. مقام القصيدة.
2: جميل. اذا انت ما واجه الصعوبة بالبداية لكن لقيت تشجيع.
3: الحمد لله.
2: اني اقول هل يمكن القول ان النقارة هاي بالموكب هي التي تقود ايقاع الموكب وتنظم حركة الزنجيل والدمام؟
3: نعم اكيد.
2: شلون
3: يعني؟ النقارة عمود الموكب.
2: مه.
3: انت اليوم الرادود.
2: نعم. يعتمد عليها.
3: الرادود يعتمد عليها.
2: نعم.
3: تمام.
2: نعم.
3: وابو الدمام يعتمد عليها كذلك.
2: نعم.
3: و يعني الرادود نوعا ما احيانا ينسجم ويا ابو النقارة. مه. لازم يعني.
2: مه.
3: سواء اني الحن النقارة ويا او الرادود يقعد القصيدة مع النقارة.
2: شنو احساسك؟
3: راح يكون تعاون يعني بين الطرفين. أكيد. لازم اكو تعاون. لازم. بين الرادود والنقاره.
2: اكيد اكيد. انا اسال شنو شعورك اليوم وانت مئات المعزين والكل يشاهدك انه بنقارتك تسير الموكب؟ الموكب ما يتحرك اذا مو
3: فخر. فخر.
2: ترتاح؟
3: نعم.
2: نفسيا تقول انه. نعم. انا دا انظم.
3: نعم.
2: انت هسه نقار اساسي لو نقار مساعد؟
3: يعني احنا اكثر من نقاره بالموكب
2: اكيد. بس اكو يعني مساعد اكو كذا.
3: بس مريت بايام يعني كان الموكب وحدي يعني.
2: اصعب تجربه خضتها خلال هذا العام انا وصلني موضوع ما اعرف مدى صحته انا راح اسالك به. قالوا لي يوم من الايام انت انه الموكب مستعد وما شابه يريد يطلع بس ولا نقار موجود بس انت.
3: نعم. صح
2: صح. شلون كملت هاي
3: المهمة؟ هاي مو بهاي السنة،
2: مو بالسنة الماضية.
3: بالسنة الماضية
2: سولف لي شلون صار.
3: كان عندنا نزول احنا كل سنة.
2: نعم.
3: موكب مسلم بن عقيل اهالي الله. البكرلي.
2: نعم.
3: عندنا نزول بيوم دفن الإمام.
2: نعم.
3: بالأشارع الإمام علي.
2: جيد.
3: ف13 محرم ننزل.
2: نعم.
3: نبلش النزول مالتنا من يم النزيزة أي جسر الهنود إلى شارع الإمام علي ابن إدريس.
2: حلو.
3: فوصلت لهناك كنا احنا 3 نقارات.
2: نعم.
3: فوصلت حكيت السيد اللي مسؤول عن الموكب.
2: نعم. سيد علي؟
3: لا لا مو سيد علي، سيد عقيل.
2: ها الموكب الثاني. نعم. نعم.
3: قلت له سيد الجماعة اللي وياي ما موجودين. قال لي لا موجود واحد راح يجي. قلت له تمام. فبلش الموكب يعني وقت داهم. احنا عندنا وقت لازم ننزل به لان تعرف الطرق مسدودة وال
2: ومكان بعيد.
3: مكان بعيد. نعم. نعم.
2: بلشت.
3: بلشنا بالموكب. كنت انا وحدي يعني.
2: وكملت وحدك؟
3: رغم يعني كانت يعني صعبة هي بس ما حسيت بصعوبتها نهائيا.
2: هم توفيق وسداد الإمام الحسين عليه السلام. نعم. إنهم يخلي.
3: نعم.
2: إنهم يخلي واحد
3: حالي. طبعا.
2: هنيئا لك يا مصطفى.
3: شكرا جزيلا.
2: إذن خلنا ناخذ فاصل قصير ونشوف إيش ضامننا عرفان العبدون أنا وأنتم نستمع لهذه القصيدة.

0: إنه نعيم والخدامة في وجوه الخدمة. نستمر في هذا الحوار مع خادم الحسين مصطفى الزهيري. مصطفى، بعد ما تحدثنا عن موضوع النقارة وكيفية أثرها وتأثيرها في داخل الموكب الحسيني، اليوم يسأل سائل إنه هو الوجه الآخر لمصطفى. أنت خريج تقنيات التخدير من جامعة المستقبل،
1: نعم،
0: كيف وظفت هذا التخصص في خدمة الزائرين؟ سولف لي على هذا الموضوع. قرب لي
1: يعني
0: المايك. نعم.
1: بداية تخصصي تقنيات التخدير، شاركنا بالعديد من المفارز الطبية في مواكب وخدمة الإمام الحسين عليه السلام
0: عليه السلام.
1: بالعشرة محرم،
0: نعم.
1: ما صار لها
0: أيام.
1: فترة.
0: نعم.
1: نعم،
0: نعم.
1: يعني أنا أكمل الموكب أيام التطبير، تعرف يعني أكثر شيء يحتاجون
0: يحتاجون
1: بهذا اليوم يحتاجون المفارز الطبية،
0: بالتأكيد،
1: نعم،
0: لأن
1: للتعفير
0: تطبيره ما شاء
1: وتعقيم، أو
0: تعفير
1: يعني توصل إنه
0: خياط.
1: ناس خياط
0: نعم.
1: بالضبط.
0: أنت دورك هنا شنو؟
1: أنا يعني أعقم أو
0: نعم.
1: أعفر المكان الجرح،
0: حلو.
1: ألف باندج يعني. أما الموضوع الخياط وهاي فموضوع التمريض الممرض، يعني
0: نعم.
1: موجودين
0: مختصين بهذا
1: عدة
0: الموضوع.
1: مختصين.
0: شلون كانت تجربتك هذا العام؟
1: يعني أنا بعشرة محرم
0: نعم.
1: خلصت الموكب تقريبا 10:30 ب11،
0: مهم.
1: فرجعت للبيت، بدلت سواد وطلعت
0: هذا العام.
1: إلى كربلاء. نعم
0: نعم. طلعت الكربلاء.
1: نعم
0: يعني
1: بنية
0: خذتك بنا.
1: الزيارة، نعم
0: اي بنية
1: بنية
0: الزيارة.
1: الزيارة،
0: نعم.
1: وأحيي ركضة الطواريج
0: أحسنت.
1: ثاني يوم.
0: نعم.
1: فأثناء ما وصلت ذكرت أحد زملائي بالجامعة، فقال لي
0: هم وياك بجامعة المستقبل؟
1: نعم، إيه،
0: نعم.
1: قال لي إنه يوم السابع تجي يمي، هو من أهالي النجف، تحياتي لأهالي النجف.
0: تحياتنا لأخوتنا وهنا.
1: قال لي بيوم السابع تجي يمي يم الإمام علي، وبيوم العاشر نلتقي بكربلاء.
0: سلام الله عليكم.
1: نعم،
0: نعم.
1: فتعرف موكب ما أعرف شنو انشغلنا، ما التقينا بالطريق، أنا تذكرته يعني
0: نعم.
1: صراحة.
0: نعم.
1: فاتصلت عليه، قلت له هسه باليوم السابع ما التقينا، اليوم العاشر اكيد انت بكربلاء.
0: أيه.
1: قال لي بكربلاء اني وفريق العياده البيضاء،
0: حلو.
1: الدكتور علي فاضل، دكتور محترم جدا يعني،
0: من بابل اللي
1: تحياتي
0: هو
1: له،
0: لو من
1: من اهالي النجف.
0: ها من النجف
1: دكتور علي،
0: يخدمون بكربلاء.
1: نعم، هو عنده بكل مكان، هو فريق العياده البيضاء
0: ها ممتد بكل
1: مفارز،
0: المحافظات.
1: نعم،
0: جيد
1: بكل محافظات.
0: جيد.
1: فقال لي اني بالفريق العياده البيضاء، ما دام
0: عيادة
1: انت جاي
0: البيت.
1: لكربلاء
0: نعم.
1: تعال زور او ابقى يمنا.
0: ها على مود تخدم.
1: نعم،
0: حلو.
1: فرحت،
0: نعم.
1: وصلت تقريبا بالثنتين هيج،
0: حلو.
1: قلت ادخل ازور ابقى يم الاخوه. بيني وبين نفسي استشارته، قلت له انه ادخل ازور قبل لا يبدا التطبير، اذا بدا التطبير شويه كربلاء يعني بعد ما تقدر تتحرك بيها، مو تزور. فصراحه اخذنا الحكي، ما اعرف شنو، قلت له راح اروح ازور وارجع.
0: جيد.
1: دخلت زرت الإمام العباس،
0: سلام
1: أذن.
0: الله عليه.
1: أنا دا أزور الإمام العباس صراحة، يعني كل سنة أنا أروح بيوم العاشر، بس هاي السنة الوحيدة اللي من زرت أبو فضل العباس، يعني كان عبارة عن 10 أشخاص يمي أو 11 مو أكثر،
0: ما شاء الله.
1: ويا الآذان تحديدا، يعني
0: أذان
1: آذان الفجر،
0: الفجر.
1: آذان الفجر. فزرت كملت، اني طلعت اريد اروح للامام الحسين، قلت بلكت هم لانه العالم دي يطبرون،
0: هم
1: وهاي
0: فرصة. أي
1: استغل
0: فرصة تستثمر الوقت
1: استغل نعم
0: أو الفترة أو هاي الفرصة. أي.
1: اللود او الزخم
0: نعم.
1: بالزياره،
0: نعم.
1: فالعالم تلتهي تروح تطبر.
0: صح
1: زين،
0: صح
1: ف يعني صراحه كملت الزياره من ابو فضل العباس، اريد اطلع اريد اوصل للامام الحسين،
0: ما تقدر.
1: ما اقدر،
0: صعبة.
1: ما اقدر، يعني هي جيوش تدخل الى الامام الحسين او
0: ما
1: الامام
0: شاء الله.
1: العباس
0: شارك بهاي
1: بالتطبير.
0: الشعيرة.
1: نعم نعم
0: وهنا سويت.
1: صرت قريب على الامام يعني من الخارج،
0: نعم.
1: وقرأت زيارة عاشوراء. طبعا انا من المستمرين بقراءة زيارة عاشوراء،
0: هنيئا لك.
1: يعني حتى وصلت مرحلة حفظتها، يعني
0: ما
1: شلون
0: شاء
1: اسمي،
0: الله. ما شاء الله.
1: فمرات احكيها انا بالسيارة، اطلع
0: نعم.
1: اطلع للشغل
0: نعم.
1: الصبح،
0: نعم.
1: فاحكي زيارة عاشوراء بالطريق،
0: هنيئا
1: انا
0: لك.
1: بالطريق،
0: هنيئا لك.
1: واحسها يعني حاميتني من هواي امور تحدث وياي اثناء الطريق او اثناء اليوم
0: أكيد
1: بالكامل.
0: أكيد أكيد.
1: اتفاجأ يعني
0: زيارة
1: صراحة،
0: مهمة.
1: اتفاجأ صراحة،
0: نعم.
1: اعمال يومية بالاضافة الى زيارة عاشوراء استمرت عليها
0: نعم.
1: صار لي تقريبا سنة ونص.
0: ما شاء الله.
1: يعني يوميا أحسها حالة حال الصلاة، يعني الصلاة مو واجبة، خليتها واجبة علي من ضمن الواجبات.
0: الله يبارك فيك، رغم أنها مستحبة. سؤال،
1: نعم.
0: من بعد ما زرت من الخارج بعدها توجهت وين؟ المفرزة؟
1: توجهت إلى المفرزة للدكتور علي. أصلا يعني قال لي وين رايح من دا أروح؟ قلت له دكتور بس
0: أزور
1: أزور وأرجع. قال لي يلا بسرعة لأنه راح يبلش التطبيق.
0: جيد.
1: فرجعت لقيت يعني إصابات كثيرة داخل الموكب والمفرزة، يعني مو بس فريق العيادة البيضاء، عدة مفارز.
0: شاركت
1: مكان
0: وياهم؟
1: مخصص، نعم مكان مخصص للمفارز الطبية في شارع
0: جيد
1: الجمهورية في
0: جيد
1: كربلاء.
0: في كربلاء. نعم.
1: فشاركت وياهم أول ما وصلت، يعني بالتعقيم، تعفير الجروح، لف البانديج، المغذي،
0: نعم.
1: كانولا اللي مثلا يجينا حالات واصل مرحلة من النزف
0: تتعاملون وياه؟
1: نتعامل وياه.
0: ساهمت.
1: نعم
0: السؤال
1: نعم
0: يقول ما هو أكثر يعني موقف أبكاك خلال يعني سنين الخدمة، أو هل تذكر أنه شخص دعالك أو كلمة حكاها بحقك من خلال زار، يعني إذا تحتفظ بها بذاكرتك؟
1: يعني صراحة هي هواي مواقف تصير يعني
0: نعم
1: في كربلاء،
0: نعم
1: لأنه
0: موقف اللي
1: دائما
0: موقف
1: دائما أزور.
0: موقف
1: يعني أحكي لك موقف بس صراحة أنا ما حاكي نهائيا. يعني
0: خلينا نسمع اليوم حصري عنه.
1: صار داخل أبو فضل العباس
0: سلام الله
1: بالضريح.
0: عليك. سلام الله.
1: أنا دائما من أروح أزور فأصلي الزيارة
0: نعم.
1: يم الإمام العباس، أكو مكان مخصص للصلاة فقط، فأنا أصلي بهالمنطقة هاي. فجأة فتحت كتاب مع الزيارة فلقيت ورقة بيضاء، ورقة يعني الكتابة مالتها مال الشخص ماخذ بروفيسور باللغة والرسم بالكتابة.
0: حالة
1: الكتابة بهرتني صراحة، عجبتني يعني، حتى الأحرف، الهمزة،
0: الخط
1: الكسرة،
0: متخصص
1: كلها
0: بالخط.
1: مكتوب
0: نعم
1: بيها.
0: نعم ايش كاتب؟
1: فنظرت قرأتها.
0: ايش مكتوب؟
1: شنو اللي يعني أتذكره من عدها؟ أنه ولهم البشرى في الحياة الدنيا، ونهاية الآية بها وذلك هو الفوز العظيم.
0: يا الله.
1: صراحة أني يعني باوعت عليها دا أراويها الشخص وياي بالزيارة،
0: نعم
1: دا أراوي أنه أقول له فتحت الكتاب الزيارة
0: نعم
1: ولقيت هاي الورقة موجودة
0: نعم
1: بالكتاب،
0: حلو.
1: فدا احافظ عليها. شلون هسه انت يعني مثلا اي شيء
0: ورقة
1: تحافظ
0: تتفضل.
1: تحافظ عليها هاي، تريد تراويها
0: نعم
1: الشخص يعني
0: نعم
1: تقول له انه هيك. انا بصراحه ما كان ببالي اي شيء نهائيا، مجرد ما ورقه ولقيتها. فلازمها اني بهالاثناء اكو شيخ قاعد يمي اعتقد ايراني يعني، لان ما يحكي فارسي،
0: نعم
1: فما اعرف شنو حاكاني، بس كان قصده انه اخذ ذن الكتب وياك بما انه انت لباله رايح،
0: ها عبالة
1: فخليها.
0: رايح متاخر
1: نعم
0: وياك. نعم
1: نعم اني نيتي كنت انه اقوم صاحبي مسافه عني
0: تراوي الورقة
1: اراوي الورقه
0: أو
1: اقول له
0: القصاصة، القصاصة
1: اقول له
0: الموجودة.
1: اقرا هاي
0: نعم
1: اللي شفتها. يعني
0: نعم
1: مجرد يعني التفاتي الى استاذ اسامه،
0: نعم
1: التفتت للشيخ يعني قلت له بعدني انا قاعد ما رايح، الورقه اختفت. والله ثق
0: هنيئا
1: ثق
0: هنيئا لك.
1: باوعت على الورقة اختفت. يعني من حالات روحي الموجودين هم
0: نعم
1: كلهم اللي دا يصلون قلت لهم انه عندي ورقة هنا وقعت ضاعت، بحيث خطيئة
0: والله تبحث عنها.
1: قاموا يدورون وياي
0: نعم
1: هاي الورقة وين،
0: وما لقيتها،
1: ما لقيتها ابدا ابدا ابدا.
0: سألت على هذا الموضوع؟
1: ما قلت لك اول مره اتطرق بيه
0: لا
1: يعني.
0: سالت احد قلت لهم مثلا ايش صار وياي حادثه ما شاء
1: ما حكيت بالموضوع.
0: هنيئا لك انه هذه الايه
1: بالموضوع.
0: تكون لك،
1: بس
0: وذلك
1: انت
0: هو الفوز،
1: وذلك هو الفوز العظيم. اعتقد من رجعت يعني بحثت عنها طلعت سوره يونس، عن سوره يونس.
0: هنيئا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: هنيئا لك. هو الله عز وجل مرات انه يقول لك يختار اشخاص
1: نعم
0: او يختار من عباده لتوفيقهم وكثرة سدادهم
1: نعم.
0: وما شابه، لذلك
1: نعم.
0: انهم مو كل شخص، انهم مثلا احنا مرات نقول هذا الله منطي توفيق،
1: نعم
0: هذا الله مسدد خطواته. مثلا اضرب لك مثل، دائما ما يقال على الحاج باسم الكربلاء ليش هيك انه دا يطلع ويا كادر وياخذ مبالغ ماليه وكذا وهيك، ورغم النقد وما شابه، شوف انه هذا الرجل في كل عام متجدد. هذا ما جاي من فراغ، انه مو انا اقول، ناس مختصه، ناس مختصه في مجال الدين او ما شابه ذلك، يقول ان الله عز وجل وهبه التوفيق ووهبه السداد ووهبه حنجرة مستمرة رغم كبر سنها وكبر عمرها وما شابه. أتمنى لك كل التوفيق. أنا أذهب بآخر فاصل مع الزميل عرفان العبدون، من بعدها نعود.

0: يا حسين يا أبا عبد الله، مستمرون في هذه يعني الحلقة من برنامج وجوه الخدمة، ومؤكد ضيفنا مصطفى الزهري. مصطفى، إذا أناني سألتك قلت لك هل تذكر دعاء أو كلمة من زائر ما زلت تحتفظ بها بذاكرتك أو موقف إنساني أو ما شابه؟
1: نعم.
0: الموضوع اللي صار وياك،
1: نعم،
0: شلون الترجمة؟
1: يعني
0: اللي هسه كنا نتحدث فيه قبل الفاصل،
1: سألتني عن انه فد كلمة او دعاء من شخص، صح؟
0: نعم.
1: انا حكيت لك موقف يعني صار وياي واول مرة اتطرق له، يعني
0: هنيئا لك،
1: فما حسيت يعني
0: وما صار من شخص عادي.
1: بالضبط، هو هذا اللي هذا قصد كلامي اني، انه
0: هنيئا لك
1: حكيت لك موقف ما اعرف شنو يعني
0: موقف هذا اثر بك
1: كلش، يعني
0: ميتر ككبت، يعني ضال عالق بذاكرتك،
1: يعني دائما ويا ما اتذكر الزياره اتذكر الموقف.
0: هنيئا لك، وجميل انه ايضا في هذه اللحظه ايضا ينضم ايضا السيد المخرج قيصر الجراح للبرنامج برنامج وجوه الخدمه. حياك الله، اهلا وسهلا ومرحبا بك. اني اسالك في اخر سؤال،
1: نعم،
0: لو خيرت بين ان تكون مشاهدا للموكب او خادما فيه، ماذا تختار؟ او سؤال قبل الاخير هذا، لو خيرت بين أن تكون مشاهدا للموكب أو خادما فيه، ماذا ستختار؟
1: يعني أكيد راح أختار خادم بالموكب، لأنه ما راح
0: نفس الخدمة هذه لو غير خدمة.
1: أنت هسه سألتني سؤال هم تذكرت أثناء ما سألتني، أنا فترة السادس تعرف تحديد مصير يعني
0: طبعا.
1: أيام الامتحانات صادفت بأيام المواكب العشرة، لأن تدري الموكب الزنجيل يطلع 10 أيام ويوم
0: أنا ضايق هاي الموضوع. الموكب منتظرني بنفس الوقت عند امتحانات.
1: نعم. أي. فصادف العشرة الأولى من محرم بأيام امتحانات، يعني الامتحانات النهائية سادس. فهسه أنت من سألتني تذكرت الشعور اللي إجاني،
0: يعني قبل 4 سنوات،
1: 5 سنوات،
0: خمس
1: تقريباً.
0: سنوات أنت تخرجت من الجامعة العام. إيه نعم.
1: السنة يعني
0: السنة تعتبر
1: 26.
0: عام.
1: أي. نعم. فأثناء ما دا أقرأ أنا الموكب قريب علينا، فوالله يعني أسمع الصوت مع الموكب ما أعرف شو يصير بيه، أسمع الموكب إنه راح يطلع.
0: ظل بس تريد تقاتل وين نفسك، أرد أطلع أنا أروح وهاي، وتخاف من أهلك بنفس الوقت.
1: لا هم يعني الأهل السند يعني طبعاً ما خلوني إنه أوصل مرحلة إنه أخاف من عندهم، بالعكس ساندوني بكل شيء يعني.
0: لطيف.
1: فكنت أسمع الموكب ده يطلع وما بيدي شيء أسوي، يعني إذا أطلع أنا ثاني يوم امتحاني كنت
0: سويت
1: أطلع أشاهد.
0: شاهدت هنا
1: ما قدرت أكمل الموكب، لأن الموكب إحنا من نطلع تقريبا
0: نعم
1: جزء أنت ما جاء للبكر اللي بأيام محرم.
0: لا أنا كنت أقرب موكب كان الله يرحمه أبو طلال.
1: نعم
0: أبو الله طلال يرحمه. وهو نعم. أيضا طلال زميلنا،
1: نعم،
0: صحفي ومراسل، والده كان عنده موكب بمنطقة العبودية.
1: نعم. البكر اللي بيها تقريبا 8 إلى 9 مواكب،
0: أنا كنت أقرب يعني لمدة عامين.
1: هاي السنوات
0: مجالس وليس زنجيل.
1: نعم. هاي السنوات
0: الزنجيل بموكب الجامعة والمؤشرة.
1: نعم. هاي السنوات هسه بدأت حتى يعني مواكب من غير منطقة
0: تجي
1: تنزل،
0: يسموها يعني يمكن شفتها بعشرة محرم، صح؟
1: أكثر من يوم. مو بس
0: شفتها
1: بعشرة محرم.
0: العام الماضي.
1: نعم.
0: أني دائما يعني بعشرة محرم ببيتي الله يرحمها.
1: الله يرحمها.
0: أنا أقول أمي ويرحم موتاك إن شاء الله. أم محمد كانت سوى الطبخ اللي هو الهريسة.
1: نعم.
0: أنا أحب أكل من إيدها. فالله يرحمه انه بيتها قريب المواكب وين شو اسمه الملعب.
1: نعم.
0: اي فهسه الله يرحمها توفت، فظلوا يعني عمي والدي وعماتي انه يديمون هاي الخدمه.
1: نعم.
0: فالعام انا من طلعت لقيت الشوارع كلها مسدوده، اجيت العصر او المغرب، بس من طلعت بالليل شاركت وياهم يعني بالموضوع انه الهرسه وما شابه.
1: نعم.
0: لقيت الشوارع كلها مسدوده.
1: نعم.
0: ففعلا انه المواكب بدات تنزل بمنطقه البكر،
1: منطقه البكرلي منطقه كبيره يعني.
0: أكيد.
1: بدايه الحديث قلت لي انه المنطقه
0: الاولى الثانيه الثالثه الرابعه،
1: فالبكرلي بها عده يعني
0: وظلت
1: طريق
0: محافظة.
1: يوصلك.
0: نعم.
1: عده طريق يوصلك للمكان اللي تريده انت يعني.
0: هنية.
1: مهما يكون انه الشارع الرئيسي مسدود،
0: لكن تندلون ولد منطقه.
1: نعم. اكو عده طرق
0: بدات
1: خرجك من هذا الزخم يعني اللي صاير.
0: جيد. في سؤال اخير.
1: نعم.
0: ماذا تقول للشباب الذين لم يجربوا بعد لذة الخدمة الحسينية.
1: يعني أنصحهم أنه يشاهدون إلى المواكب ومن ثم يكون لديهم شعور إلى اتجاه لخدمة الإمام الحسين، وبالتالي هو يعني توفيق من رب العالمين. أتمنى الله أن يوفقهم.
0: ويوفقنا وياكم إن شاء
1: نعم
0: الله.
1: ويوفقك أكيد.
0: لذة الخدمة الحسينية مو سهلة، مو
1: أكيد
0: هينة.
1: طبعا.
0: هنيئا لك يا مصطفى.
1: شكرا.
0: وأني شخصيا بعيدا عن أنت صديقي وأخويا، فخور بكلش لأن أعرفك أنت ملتزم دينيا.
1: شكرا جزيلا.
0: والله يحفظك، مبدع في مجال عملك.
1: نعم.
0: وهذا شيء يضاف لك. إذن الخدمة ليست مجرد عمل يؤدى، بل رسالة يحملها أناس اختاروا أن يكونوا جزءا من مسيرة العطاء والإخلاص. إذن كل الشكر والتقدير لضيفنا خادم الحسين.
1: شكرا
0: مصطفى
1: لك.
0: الزهيري.
1: شكرا جزيلا.
0: الذي
1: لك
0: جمع بين العلم والخدمة، وبين صوت النقارة الذي ينظم خطى المعزين.
1: نعم.
0: والأيدي التي تساهم في خدمة الناس ورعايتهم. أنا أشكرك جدا لحضورك إلى الاستوديو، وأكيد أنه هاي أيضا مؤسستك باعتبارك أنت ابن مؤسسة جامعة المستقبل.
1: شكرا جزيلا.
0: وهنيا.
1: نعم.
0: للمستقبل أن عدها هيك أشخاص مرتبين.
1: شكرا لك أستاذ أسامة حبيبي. مؤمنين. أنت مرتب.
0: الله يحفظك.
1: الله يحفظك ويوفقك إن شاء الله.
0: إلى لقاء جديد إن شاء الله يجمعنا سوا، وهذه مو أول حلقة إن شاء الله تكون
1: شاء الله.
0: حلقات أخرى. شكرا جزيلا
1: أستاذ أسامة المحترم. شكرا الله يحفظك. جزيلا إليك.
0: الله يحفظك. إذن سادتي مستمعي إذاعة جامعة المستقبل ومشاهديها عبر موقعي الفيسبوك واليوتيوب، إلى الملتقى في أمان الله ورعايته.

وارتعدت الجبال. كادت السماوات السبع أن تهوي، لتذر الأرض جميعاً. ارتكب عباد الشيطان الجرم الأعظم، فلا قتل يحيى ولا صلب المسيح كجرح الحسين.

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار وشجن، ويثير في النفس أسى غامض وحنينا خارقا للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل. انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون، وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

خاف تمر بحسين الزهرة لا تخليها تشاهد صدره وغطيهن آثار الخيل.

زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح. سيدتي زينب من شدة حيرتها اتمنت لو ميتة وترتاح. والجبريل تخاطب جانت راح الغالي حسينك رايح ذبحوه المحبوبك ضامي يا حسين.

اي لا تخليها شاهد صدره غطيهن لا تاري الخير رد وياي غطيهن لا افرش جنحك يا جبريل افرش جنحك يا جبريل غطيهن غطيهن لا اي عافية عافية فرش جنحك هلا هلا فدوه فدوه غطيه لا خاف تمر بحسين الزهره خاف تمر بحسين الزهره لا تخليها تشاف وغطيه غطيه لا اي يا جي ابراهيل انت تعرف خادم الحسين نجم الصراف الكاظمي نون يا جبرائيل انت تعرف قصة ما

الله. ايوه حسين الاس او يحيى اللي من قطعه وراسه

افرش جنحك يا جبريل، افرش جنحك يا جبريل، وغطيهن غطيهن لا افرش جنحك. غطيهن لا خاف تمر بحسين الزهرة، خاف يتمر بحسين.

عليها تشوف جفوفه محنا يا ابن احرى المذ ما يهم.

أبدام أح لشموع أبدام ما مطفين وسهامي بصدر مخلين بعرسه ونايم فوق الغبرة لا تخليها تشاهد عرسه ونايم فوق الغبرة لا تخليها

او لا تخليها تشوف اثار مثل الحمزة عم الرسول عم الرسول ايه مثل الحمزة تقطع

ايدي الغي مصيبة محسن والبسمك ويلي مصيبة محسن الله الله غطي الأكبر بالشفين صدري شعبي صدري حسين

0: الله الله
1: انا اكبر خيل حسين يبحث هلا لا تخليها
0: وغطيه الاثار
1: وخذي الزهر الكافي لزينب

كفياً وانت تغطي سهم العين خليها تشوف الكف اوالي اوالي وانت تغطي سهم

0: قلبه بعد مرة بعد مرة صواب.
1: تسيل دموع العين حزنا وتسكب إذا ذكرت أم المصائب زينب. هي المثل الأعلى لكل فضيلة وفي فضلها الأمثال في الناس تضرب. تقوم لها العليا وتقعد كلما تبين لها الذكر الحميد وتعرب. وكم حيرت في ذكرها كل كاتب، ومن أخذته حيرة كيف يكتب. وكم أعجزت في مدحها كل شاعر، وإن كان يحلو الشعر فيه ويعبو.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

وكلف حسين العقيلة وصار همها خويا قالها العيلة كلها بهابتيج لميها لو حرقا وخيامها

وانا كبرت وذاك تل الزينبي يروي الرواية حكي عيدها هواي زينب وياك يحلى الحكي يا صاحب الراية.

0: صبر عنديك يا مفليك بيك هبة حيدر وانتي سبية هالعوائل والأراميل وشال قلبك كل جروح الغاضرية والعظيمة هاليتيمة والعظيمة هاليتيمة بالخرابة وبيدك اندفنت رقية والدواوي اختي الحسين بالدواوي
1: اختي الحسين.

0: خادم الحسين وخادم الزهراء كريم التميمي حبيبي.
1: الغابرية وحشة صارت عقب أخوها بكربلة زينب شعيدها.

0: زينب زينب كفيلة.
1: هالمحامين بيها كافيل، هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة.
2: يلا عيدة.
1: هاي يا المنتظر زينبكم كفيلة. ايه الملاعين رادوا حسين يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة، يضيع دمه ونهضة الحرة العقيلة. ايه يا جندي

نام نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما وياها عيله نصر جابت رغم ما

الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة فحسب، إنما هي عامة وشاملة، ولهذا فإننا نجد أن ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعلها قريبة جدا من الإنسان أيا كانت ديانته وعقيدته، لأنه ما دام هنالك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين. الدكتور بولس الحلو.

ايام ايام هاي الدنيا ايام هم الاهل يحمونا يوم العدا يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام ترى المجلس مو بالحاجة يراد يجي يقرا ويسلم ما يصير مجلس يريد تنظيم يريد اسمك يريد كلمات اللي تعدى هو عليه يتفكى بشي ما يعرفه شي ما يعرفه خليه يبتعد عني يقعد اصلح له لا يحكي كل شيء ما قبول انا السكان انا مسؤول ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونه يوم العدا يسلبونه هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام ايام هاي الدنيا اي هاي يا باي هاي يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام هاي الدنيا ايام ايام هاي الدنيا ايام يوم الاهل يحمونا يوم العيد يسلبونا هاي الدنيا ايام ايام هاي الدنيا ايام ليش هذا؟ أكيد. ويوم ال يوم الأهل يحمونا ويوم العيد يسلبونا هاي الدنيا أيام أيام أيام.

بالطفي حذار كانت بمنظر خدره اليوم اصبح غير منظر كانت باوطان صارت بالخيام وتسكن البار حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كر لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة ولأن الخيام موجرة لأنها متسلبة الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام بخيام بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليها تتلعب مسلبي.

0: شهر الشيخ عبد الحسين وشبع
1: قوم يا حيدر يا حاضر الشدات شوفها بالطاف يا حيدر كانت بمنظر خدرها اليوم اصبح غير منظر كانت بأوطان صارت بالأخيام وتسكن البر حتى الأخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شار لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوزرة لأن الأخيام موجرة لأن متسلبة الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام ويوم خيام عليها تتلاعب مسلمية

اسمع صيح يا ابويا الزمان شلون بينا قام يصنع بويا تذكر من روح القبر جد شلون اطلع اطلع بوقت الظلام ولما الاصوات تجاع انت يا بويا بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي صرت من مصرع المصرع اجسام اجسام عينك شاهد اجسام اجسام اجسام عينك شوف الاجسام جانا وامس قدامي اليوم

0: اكو شخص يقول لي قلهم لحد يعيدون.
1: زينب تحاكيك بلطف وانت يا كرار تسمع اصيح يا ابوي الزمان دوار شلون بينا قام يصنع ابوي تذكر من نروح القبر جد شلون اطلع اطلع يا ابوي بهيبتي وانت يا ابوي بصحبتي واللي تباري نخوتي واركض اليوم بغربتي طلت من مطرح المطرح الشام الشام عيني تشاهد

جبار عليه وصد ليه خامتي من اربع جوانب اخوتي حاطت عليه يروحك عنها يا حنجر اخزاني يجي وابنك العباس يمها بالحراسة التزم بيها وناشر عليها رايته وبخامتي وسط اخوته باخوته الخامة وهابته حارسية محصنيها ظلام ظلام لانها اليوم ظلام ظلام ظلام لاني اليوم ظلام للخيمة يحرقوها ونجينا بيسلموها.

0: حيرة والله حيرة حيرة.
1: أمشي يا أبويا أخوك بخيمتي، أمشي يا أبويا أخوتي ضواليني، وصد ليها خيمتي من أربع جوانب أخوتي حاطت عليها، يروحوا يروحوا عنها يا حامد جار خذاني يجيها، وابنك يا باس يمها وبالحراسة التزم بيها ناشر عليها رايتها، وبخيمتي يوصي اخوته بخوته الخامة وابته حارشيها محصنيها، ظلام ظلام لما القوم ظلام للخيمة يحرقوها والجنب يسلوها، هاي الدنيا

أمس يا أبويا أخوتي بخانتي يتفقدوني، شرايد أقول يا زينب كل الأخوة يسألوني، اليوم لن شفت الصياب يكسروا علمتوني، اليوم من خدري اليوم لن من خدري أطلع خايفة ويسلبوني.

يا مبين الاكرام ويا مبين سلابه خدر الحرم متابه هاي الدنيا.

0: شاعر شيخ عبد الحسين ابو صباح.
1: امس يا ابويا اخوتي بخيمتي يتفقدوني، شرايد اقول يا زينب كل الاخوه يسالوني، اليوم لن شفت الطياب يكسروها لمتوني، اليوم لن من خدري اطلع خايفه ويسلموني، هم هاي كانت تنحسب متون الاخيره تنضرب بعزه خدره تنسليب، وين الاخوه ضارقوني اكرام اكرام يوم الذهن الاكرام اكرام اكرام يوم الذهن الاكرام يوم بين سلابه خدر الحرم متابه هاي الدنيا

هالعيلة بين الأهل هم اللي حرسوها. وحدة تلقاها ويا ابنها، وحدة تلقاها ويا أخوها، وحدة تلقاها ويا أمها، وحدة تلقاها ويا أبوها. العائلة شافت اليوم شوف ناس يسلموها، شوف الأهل متشرة، شوف الضلوع مكسرة عن نهر سبع القنطرة. حسين جبته يسحق وجسام جسام ثوب العرس جسام جسام جسام ثوب العرس جسام. شوف بدمع حنوها، شوف بدمع حنوها، شمعت عرسه طفوها،

أمس أمس أمس أمس هاي العائلة أمس هالعائلة بين الأهل هم اللي حرشوها وحدة تلقاها ويا بنها وحدة تلقاها ويا أخوها وحدة تلقاها ويا عمها وحدة تلقاها ويا أبوها. العائلة شافت اليوم شوف ناس يسلبوها شوف الأهل مطشرة شاهد دموعها مكسرة عالنار شاهد القنطرة شين جبتها يسح جواها جسام جسام ذوب العرس جسام شوف بدمع حنوها شمت عرسها طفوها.

أمش رأي أنا بيت القصيد أمش يا أبوي أشوف قبال عيني علي الأكبر شوكت ما أنده باسمه بخيمتي بالحال يحضر اليوم لن قبال عيني جسمه يا حيدر موزار ذاك وجهه يذكرني بالرسول أصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه من قطع صدر الأخو لا ظل ظليع سحقت الخيل وتكسر ما نام ما نام جفن حسين ما نام ما نام ما نام جبن حسين ما نام يرعى كان مش حالي يوم موذر قبالي هاي

امس يا ابويا اشوف قبال عيني عن الاكبر. شوكت ما انده باسمه بخيمتي بالحال يحرار يوم لنا قبال عيني جسم يا حيدر مولار بذاك وجه ليذكرني بالرسول اصبح معفر كل اخوتي بهذا الوضع كل جسم راسه من قطع صدر الاخو لا ظل ضلع زحجة الخيل وتكسر ما نام ما نام جسم جفن حسين ما نام ما نام ما نام جفن حسين ما نام يرى كان

من ايامي يا ابويا بين ولياني عشتها ذيك ايامي وين ايامي الزايه وين ايامي يا ابويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الاهل راحت شفت ناس ما شفتها اصبحت ارمى وغريبه وهبتي هيبتي ذيك فقدتها وهاي الاطفال اللي ربت بعزة اهلها تسيبت مثل ابويا تسلبت تسلبتني تسلبتها ايتام ايتام لنا اليوم ايتام ايتام ايتام لما اليوم ايتام امس والدي يشبقى اليوم الخير تسحقى هاي الدنيا يا ماي

0: أمس تسمحوا لي معي ده
1: أمس أمس وين أيامي يا أبويا بين ولياني عشتها راحت الوليان عني فارقتني وفارقتها الخدر راح الأهل راحت شفت ناس ما شفتها أصبحت حرمة وغريبة وهيبتي ذيك فقدتها وهاي الأبطال وهاي الأبطال اللي ربت بعزة أهلها سيبت مثلي يا أبويا تسلبت سلبتني سلبتها أيتام ايتام لانها اليوم ايتام امس والدها يشبقها اليوم الخير تسحقها عايزينها

ما يمر ابد يا ابويا علي. اليوم لن نركض بين الخير والالام بي، والصياب ترابطني وانا اشاقفها بدي. لا ذاك العز اشوفه ولا الذنب الغاضري. يا ابويا اصير بيا فكر اذكر اخوتي والخديم ابن امي حضرات الشمر وجبرات تحديا لي. الام الام احكي تريد الام نم الماكو شمتاله صار الشمر شتاله هاي الدنيا يا

أمس غير النسم ما يمر أبد يا أبويا علي، اليوم لن نركض بين الخير والآلام بي، والصياد تراباتني وانا اشاقفها بدي، لا ذاك العز اشوفه ولا الذنب الغاضريه. يا ابوي اصير بيا فكر اذكر اخوتي والخدير، ابن امي حضرات الشمر وجبرات تحديا ليا، الام الام احكي تريد الام، نم الماكو شمتاله صار الشمر شتاله،

0: ما اجاك الخبر عني صرت يا ابويا بهضيمة الخيام وجوها علينا لا بقت للحرم خيمة وانا تعركب واجيب يتيم والحق لي يتيمة ما اجاك الخبر عني صرت يا ابويا بهضيمة الخيام وجوها علينا لا بقت للحرم خيمة انا تاركم واجيب يتيم والحق لي يتيمة وسأل عليل بخيمته اسمع يا ابويا صحته مهدد بقطعة رقبته قضيت يا ابويا النهار لها الحالة بهذا همي ورحم الله من يقرأ.
1: عندما كان العباس عليه السلام يلفظ آخر أنفاسه الزاكيات كانت عينه السليمة تلاحق قطرات الماء التي أريقت من القربة واختلطت بدمائه الطاهرة وبدأت تغوص قليلا في رمال كربلاء لتخط قصة واحدة من أعظم ملاحم البطولة والوفاء والإيثار، قصة ذلك الساقي الذي مع حضوره في التاريخ أصبح للملحمة حجم أوسع مما كان لها ومقاسات جديدة أكثر علوا وسموا وارتفاعا.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

فدوا الحناجركم ما أضل بلا

ما ظلت مكتوب.

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات. تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

ما شاء الله رجحت مناقبه و... اي والله ابا الحسن علي علي يا من اذا عدت

ما شاء الله ما شاء الله. بعد مرة أعلى، بارك الله بك يا من.

0: متسافل
1: متسافل درجاتي.

لك الله أكبر. بسريره جبريل كان موكلا، عطرت أما علمت لي أي معظم، وطأت وصدر غادرته مفصلا، ولثغره يعلو القضيب وطالما. ولثغره الله أكبر.

0: لقد اشتمل العباس بالوفاء واشتمل به الوفاء وتسربل بالإيثار وتسربل به الإيثار وتخندق بالشجاعة وتخندقت به الشجاعة. لقد مثل كل الفضائل فتمثلت فيه كل الفضائل، وزادت قيمة جديدة في القيم اسمها العباس عليه السلام.
1: اسمها العباس عليه السلام.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: سين بالطفصار علم للأحرار شرف وبعزنا هبطت سولف أخبار
4: شرف وبعزنا هبطت هلا هلا سالف

احكي عني سيام بالطفصار. هلا هلا بي شرف بعزنا.

عزمة حسين ما طخ ميتة تسالفه

حسين بالطفصان. هلا هلا قد حل جوابك عالم الهي.

هلا هلا شرف بعز نهضته سالف اخباره شيلي دبر.

جهاد حسين يفرض راديته تسوي.

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

جن وزعوا شويه شويه وزعوا لهم ما يسمع والقالها بمنيه كل السبايا خلي وزعوا شويه شويه يا ما اذا رايت تجي المن بعد هالجيه

شتظن شربت قبل الحسين موقفك كان ويانا مو زين شتظن شربت

0: يلا يلا جابوا لي ماي جابوا لي ماي وجيت ليا ما
1: من راح ابوي.

حاجتك تجي يا ما انا قاعد يلمس يا مولاك خادم الحسين الشاعر حسين محسن العبودي يا ماي ما ريدك تجي ومن لا هلا بجيتك هاي ليش

جيتك هاي جيتك لبوي تأخرت فات الوقت المن جاي ضميت روحك بالنهر كل الماي ضميت

سر الحياة وإحنا ميتين، يلجين السر الموت لحسين.

0: بنقدر نبطل نصنع.
1: اسمع اسمع اسمع.
2: يا مايم المشرع ما تدري بينا سويت، ودي انا ابو فاضل الك شندز بعد كما جيت. يا مايم المشرع مايم المشرع ما تدري بينا سويت.
0: هاي رقيك هذا الماي وسولف وياه. الله اكبر. الله يساعد قلبك يا مولاتي. تقول له ما تدري بينا سويت يم المشرع، ودينا ابو فاضل لك شندس بعد كما جيت.

بالمشرع ما يم المشرع ما تدربين السويت ما تدربين السويت ودينا ابو فاضل الك شندس بعد شاماجي

بول سهم لاحك خفت قدام عينة بديت قدام عينة بديت عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام عينك عم القمر رادك تجينا وطشرت قدام شلوني لامك ما عنده ذرعا حسين الله أكبر عم القمر رادك تجينا وطشري يا ماي طشرت قدام عينك المشكلة مو هنا.

اصرخ اصرخ اصرخ سيل الى ان ينقطع النفس سيل.

مو تعرف يا المثل السهم مو تعرف يا المثل السهم ويانا طابعك جارح ويانا طابعك جارح عبد الله عطشان انذبح.

سهم انا بمكانك رايح ما قلت لو اخر يا سهل انا بمكانك إيه.

لا تخسر لا تخسر الليل منياتك تجي حسين الشاعر المخلص حسين محسن العبودي وشلت عين من الدمع وشلت عين من الدمع يا مايكي عطشانة يا مايكي عطشانة والريج ناشف لو بكى الريج ناشف لو بكى الريج ناشف الريج ناشف لو بكى يكسر قلوب عدوانه يكسر قلوب عدوانه عوف العطش جلس عوف العطش عوف العطش بس على الأقل كونك بهاي ويانا كونك بهاي ويا شنية ما سكتيت ناري الخيام وحكي الجمر شوانه قل عوف العطش عوف العطش عوف العطش بس على الأقل كون

نار الخيام وحكي الجمر جوانه. عاد باي تقول له عاد باي وقفتك حسين ما سكتيت نار الخيم وحكي الجمر جوانه. اخر شيء اخر قال شو قالت له؟

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: قلبك عيلم بيه.

قلبك علم قلبك علم بعيون رماد ودخان بعيوني فدوة فدوة روح لكم بمتوني ساطل آه قلبك عيلم يا بل حسن صوتي يناديك بآه

عجل صيحت وانا من ذبحا وحسينا عجل صيحت وانا من ذبحا وحسينا

من صرت مسبية. قلبك علم بعيون رماد ودخان بعيوني. قمتوني صوت

شاعرها خادم المولى أمير المؤمنين قحطان الحسناوي. المن آصي المن

قلبك علم بي قلبك عيلة من صرت مسبية قلبك علم بعيون رماد ودخان بمتوني صوت الأحزان

هاي الرماح عليها روس اخوتنا

قلبك من صرت مسبية قلبك علام قلبك.

وبمتوني صار قلبك عيلم

حزان قلبك علم بي قلبك بويا يا علي من صرت مسبية من صيري آخر جواب آخر جواب خلي على خدام الحسين قلبك بعيون رماد ودخان بعيون رماد ودخان ومتوني صوت الأحزان.

يا سيد الشهداء وجهي لي حسين من الشامس يتشوف وبنت رقية الصاط بيها شوف.

هو يقومها ساطع على الأرض من تهوى

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث المفجع الذي وقع للإمام الشهيد، وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

حسين انت حبيبي حسين.

حسين جرحي وطبي يلا انت حبيبي حسين يا سيدي من لي سواك يا سيدي

0: يعود العباس عليه السلام في الليالي الحالكات، يطرق أبواب البيوت ليقول للناس إن من يخسر يديه في سبيل الحق فسوف يعوض عنهما بجناحين يطير بهما في الجنة، وإن من يخسر بصره في المجابهة مع الباطل فسوف يعوض عنهما ببصيرة نافذة تخرق حجب الأوهام، وإن من يخسر قمة رأسه في الدفاع عن الإيمان فسوف يتربع لا محالة على رأس القمة.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يا خويا القاع هاي الليلة زين، شوفون صوتي شلون مبحوح. زينب ما كان يطلع صوتها، زينب صوتها ما كان يطلع، انبح راح صوت زينب من الصريخ والعويل. اي ابكي على زينب، هاي هنا زينب وقفت يمه، واقفه الاخوه مجزرين على الارض، الحسين مذبوح، ابو فاضل مذبوح، ماكو لا رجال ولا حمات، بس علي زينب وحيدة تدور على الأيتام والنساء والأرامل. هاي هي هنا زينب وقفت بكربلة وحيدة، وين كنتوا عنها؟ وقفت بباب الخيمة الوحيدة، قلت لي يا خويا القاع غفرة وشلشل الليل. خويا ابو علي، يا خويا يا خويا القاع غفرة، القاع غفرة وشلشل الليل، وشلشل الليل ظلمة وغدت وحش على المدالي. ابو علي خويا يا ظلمة وغدت وحشة على المداليل، نيران وسلب ومطارد الخيل. أنا نيران نيران نيران، وبعلي يا أخويا يا أخويا

نبي علي الثجيل. الله الله الله الله يا زينب حملها الثجيل زينب يا علي الثجيل ونوق العرجة تدري حمولها تميل. خويا ونوق العرجة تدري حمولها تميل تميل وبطرت الفجر يردونها تشيل هاي تشيل شلون بلا دفن تبقى المجاتيل.

بوزي انا بوزي انا بيا علي.

بعد سولفي إن مولاتي إحنا نريد نبكي عليه. آي آي قلت لي أخويا اللي الكل والقاع هيمة يا أخويا اللي الكل والقاع هيمة هاي الليلة وما خلت علينا القوم خيمة

0: كيف
1: اخويا يا اخويا الليل تشل
0: انت شايف الليل شلون يخوف بر بر كانت كربلاء هنا صحراء كانت وزينب وحيدة وحيدة بتعلي وحيدة بتعلي وحيدة المدللة المدللة زينب زينب لا شايف رجال ولا طالعة أميرة بس تأمر زينب بس تأمر زينب

أنا أريد السادة يعذروني الليلة بعد يسمحوننا نقرأ براحتنا ولو قلوبهم مجرحة ومالومة. قالت من يرقى السبوق ويقطع البر، من يرقى السبوق ويقطع البر ويوصل حيها لي.

أقصر قام تبين النساء خاف يعرفوني وظل بالعين هنشا أقصر قام تبين النساء

المثل بين غربة شلون تنعاف وبعد قول إن من يرد يلوعونه عمد الراس يمي يقربونه خادم الحسين خادم زينب ناعي الزهراء عزيز الفيصلي

0: ناس مثلي.
1: لا والله ماكو يا زينب يا اللي ابتلت بالناس مثلي يا حدر تراني ثجيل حملي انا ويا اخوتي تمنيت شتلي ولا رافق درب شتالة اهلي ولا رافق ولا رافق ولا رافق درب شتالة اهلي انا الما طالع من باب خدري انا الما طالع من باب خدري زينب هاي زينب خدري واعثر بالهوى خوف على ستري انا واعثر بالهوى

نجس أمري. بعد بعد قلت لعلي بيد من يحسي أن وصيت علي بيد من يحسي أن وصيت يفزع لو سمعنا أخواي أنا والصوت وصيت عقب ذاك الاسم والخدر وصيت بغربة وناس تتفرج علي وين وياي وين يا بغربة وناس تتفرج أنا وصيت وصيت علي بيد من يحسين

الجسم والخدر والصيت بغربة وناس تتفرج علي بعد وباته وباته اللي هنا يا حماة العز أنا وباته وباته اللي هنا يا حماة العز وباته قلب انشلع سباحة خويا وبت وباته يا خوتي وينك الليل وباته

0: أرخكم علي.
1: أنت تعبان اليوم هواي، عزيت الحسين ولطمت وطبرت. أي والله، أي والله، خادمك يا أخوي، طلعت من الوطن وياك. السادة يعذروني، صاحب الزمان يعذرني، طلعت من

علي النوب من اطلع ويا القوم من هبتش يصفالي اش يصفالي انا ام الخدر زينب المحد شاهد خيالي خويا انا ام الخدر زينب

علي الله ابو فاضل خويا رتشبت الحرم كلها ركبت الحرم كلها وعين عليك يا الوالي يا هو اللي رتشبني الناقر شابها عالي

0: سفرنا بعيد
1: ما تطول عليك
0: سفرنا بعيد خويا ومضلع النوق
1: تدري شنو مضلع النوق
0: سفرنا بعيد خويا ومضلع النوق اخاف على الفجيدة التقع

خوي ابو علي هيك مصاب ابد ما مر خيال.

0: هاي خاص وعم يتفرج علي وانها وانها يا حاج النوم قبل النوم
1: همت عيني علي
0: وانها يا حاج النوم بالله النوق وانها خل روحي تول حسين
1: اردبتش على خي
0: اي اي خل روحي تول حسين وانها امس كنت عامر بعباس

الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية، ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

وما تشرب قبلك حلفتها معلمها الوفاي، ما شربت قبلك حلفتها معلمها الوفاي، يمها الأطفال.

تدينا على حسين بساعة تدري نوقع كل ساعة وخاف يطيح المي عد تريد

قاتل نظامي وحسين بقاعك خطار، ما رويت النظامي وحسين بقاعك خطار.

ما شربت ماي ما حسين. ايوا ويلا ايوا ويلا حيرت حيري

شاشت ما يبدوها راح اصعد فوق الناقه وما اعرف ماشين الوين لا انا المي شاربت ولا شارب من عند زين زين خلوا واحد يبراني بس يضرب

يبعد صاروا لي يضربون ثنية حلفت بحيدر يبعد صاروا لي يضربون ثنية

يلا قول ما شربت ماي ما شربت ماي يا لت بعدين ايوا ويلا ايوا ويلا عطشان

0: صحيح، قد يقول لي واحد أن البكاء شيء قهري. صحيح قهري، أنا ما أقدر عندما أمر بواقعة الطف أشوف المجزرة الواقعة المأساة بشكل لا إرادي، عيوني تنهمر. صحيح، ولكن هو هذا الهدف، أن الحسين مثلا إنما قتل حتى يحط لك كم واحد يمشون عليه مثلا، أو يحط لك كم واحد أفرض يقومون بممارسات لا ترتقي إلى مستوى نهضة الحسين. لا لا لا، مو هذا الهدف. الهدف هواية أكبر من هذا. الهدف الحسين يريد يحط له جذوة بالتأريخ،
1: هنا
0: يحط له جمرة.
1: إذاعة جامعة المستقبل، الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

يا مهر حسين حاجيني قاصد هالخيام ليها. الله يبارك فيك. يا مهر حسين حاجيني يا مهر حسين حاجيني قاصد هالخيام ليها. لا بالك زي اللي مظلت تحشمها وتنخيها. لا بالك زي اللي مظلت تحشمها.

سامها الخيام بيها غير الحرام والريح.

ممنون. يا مهر حسين حاكيني قاصد هالخيام ليها لا بالك ظلم ظلت تحشمها.

بس واحد بقى واجعان جسمه من المرض نحلة.

وتفرهد عز العليان اخذنا وياك للميدان وعلى حسين دلينا مشاوي الحرم تبعنا وبيه الليل ويلت عنا

بعد ما شوف بعيوني قامت على الوجه تلطم وتلطم

جاي من الحيط عشوي صيح وحق جدي النبي عطشا يلو جاي من الحيط عشوي صيح وحق جدي النبي عطشا

درى بلا حكي بلا حكي اخويا. اقطع الكلام. تدنت زينب وقامت تجلب جروح اللي بصدره.

قادرة لان هتشوفي لي مثلث طالع من خارج ظهره. لان هتشوفي لي مثلث طالع

برا تقل ويا القلب علي يا خويا هسا هماديك تلوجي على الثرى مخليك اهو

الكلام غاتي اقطع الكلام.

الصدر لأنها تشاف المثلث طالع من خارج ظهره جامت على وجه تلطم وتسجب زينا بالعبرة تقل خويا هالسهم ماذيك كيلو جي على الثرى مخليك هو اللي قيطح لك وجاسم كبدتك نصدي لزمت بيدها الجامع وقامت تيوين وتنشدها

عده يا مقدار ويانا خويا احتي خلي اتاكد باب واحده اش عندك ما تبق بالي وتتهضم على حالي تراك ما تتدلالي اسمع بالمعارة صياح ويلا

جبت يا قلبي خيمة وطايع من شفتك على مجبت يا قلبي خيمة وطايع أسمع

يمشي ويا دليني ولا عندي احتيال وديني اش مالك ما تحاتيني

يا مهريحتي انحاتيني قاعد هالخيام ليها لا بالك ذي المظلوة تحشي

يا مهريحتي يا نحاتيني قاصد هالخيام ليها لا بالك ذيل الظلمة تحشمها وتنخيها

بس واحد بقى وجع جسمه من المرض نحلة ابوه بخطة الميادة علينا بعث اخباره اولا.

ما ادريش عوقع انا او هاي الخالي جاتني انا خاف يتفرهد خيامنا وتفرهد عزي لي انا اخذنا وياك للميادة وعلى احتيال دلينا مساوي الحرم تبعنا وبيهين للويل يسعنا سمعان من بعيد وانا سمعان من بعيد وانا وصار

دمعت ذيابي وركضت وقامت تركض النسوة.

يلود من العطش ويصيح وحق جد النبي عطشة يا هالواد الدار احموني شربت ما يدفقوني بعد ما شوف بعيوني قامت على الوجه

0: ممنون ممنون بلا كلام.
1: دمعت ذنبي ورتبت وقامت تركض النسوة، دمعت ذنبي ورتبت وقامت تركض النسوة، لما وصلني الحامة لقنا موسد التربة.

يربح يلودي من العفاش ويطيح واخد الدين ما بيعطشه يلودي من العفاش ويطيح واخد الدين ما بيعطشه يا هالوادي مدار يحموني شربة ما يدفقوني يا هالوادي مدار يحموني شربة ما يدفقوني بعد ما شوف بعيوني بعد ما شوف بعيوني قامت على الوجه تنطم وتخمس زينب الخدي

بصدره الان هتشوفي لي مثلث طالع من خارج ظهر قامت عالوجه تلطم وتسكب زينب العبره قامت عالوجه تلطم وتسكب زينب العبره تقل ويا القلب يعلق يا خويا هالسلام

قلب جروح البادره لانها تشوف المثلث طالع من فرد ظهره جامت على وجه تلطم وتكتب زياده العظمه تقلها ويا القلب عليك.

0: سكت كيدك اسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
1: لولا زينب لبقيت كربلاء في كربلاء ولما انتشرت في العالم الإسلامي. زينب تحركت من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة، ومن المدينة إلى شمال أفريقيا، من أجل أن تفضح البيت الأموي وأن تعلن للعالمين كيف أن الحسين قدم دمه في سبيل هذه الأمة.
2: جيوفي، أريد هنا أن أقول زينب. اسم زينب يعني زين وأب،
3: زين
2: وزين هي الزينة،
3: زين
2: وزين هي الميزات، وزين هي المجوهرات، زين هي الجوهرة.
4: السيدة زينب عليه السلام حفظت خط الإمامة، حفظت لنا الدين المحمدي بحفظها للإمام زين العابدين في مجلس يزيد بن معاوية.
5: زينب عليها السلام، نهج وثورة.

0: لا تهزل الرمح لا تهزل ينزف ضوى الصبح لا تهزل عباس والينا عباس لا تلك معانا
1: I'm

سوالين أهل الجواز فدوا روح لكم قدام الحسين لا تلتش معانا.

عينه لا تلك معينه لا تيل لا تهز للرمح لا تهز اخر جواب ينزف ضوى الصبيحين عباس والينا.

الرمح لا تهز للرمح سهم اللي ذبعانه ما واحد يطلع ما طلع هو شفينا من قطعه من

جمعانا لا تهزل الرمح لا تهزل انظر لابو فاضل هامته مهشميها راس

شفتي يا زينب بطف الفاجعة شوف أبو فاضل أخوك مقطعة وانكسر ظهر الضعن على المشرعة يوم عين بالسهم طفوها

طلعت من كربلاء بحشراتي وعلم هلا هلا طلعت من كربلاء بحشراتي وعلم على وجهك تعب ورماد الخيم وبوجه عباس دم هذا وسهم وين هاي العائلة اخذوها وين

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: هاي
1: اي عشوي عشوي
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، وكانوا يقولون كم تدفع لنا من المال. أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. الأديب المسيحي جورج جرداق.

0: الرأي صلوات.
1: العباس عليه السلام حلم البطولة في كل مجتمع ممزق بين الحق والباطل، ووعد بالانتصار في كل معركة بين الإيمان والكفر. فكما كان سيف الحسين عليه السلام أطول سيوف الحق في التاريخ، فإن راية العباس كانت أرفع رايات العدالة فيه.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: ظلام وردت أشوفك.

دماء كربلاء لم تكن ثمناً لحرية فرد أو شعب أو جيل، بل ثمناً للدين الحنيف والإنسانية جمعاء، ثمناً لكتاب الله وسنة الرسول. ومن هنا كان لها ميل القرآن وللإسلام من التقديس والإجلال. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

وسلمي وما ردني عليه السلام. صاح ودموع اجرت مو جفوفه تقطع الطاحني عيوني هذن ينا بعد امهن والاثار وما ادري جاي

يا نار يا مطاح واسم الله معاكو بكاربنا يا مطاح وسمع ضحكة حرمنا يا مطار وشابقة ونوح على راح راح عباس انكسر بين وجه الحسين راح عباس حيرة وجه وين راح يرحب شاف عمود حديد الكيل لدى انطش

اسمع اسمع اسمع اسمع عليك العباس اسمع. وسهم اللي بعينه

حكى بصوت المختمي راحت الخوة الصديق من النبل ما تنشبك يا خوي يما كردش على طول فرق

حكى بصوت المختنق راحت الخوة الصدق ابن النبل ما تنشبك يا خوي يما كردش بعلى طوم فرقتك كسرت عظوم ترضى خيك ينهضم يا خوي قال الحسين بحيرة وين أروح أخوة ما عندي بعد وين أروح أو راسك انطشر العمل وين أروح صاحب الزمان جدك الحسين يقول وين أروح لا عضيد ولا ولد راح والطبخ اي رجع للخيمه رجع للخيمه وسكينه تلقته بلا عمامه والتراب بشيبته للركوب قالها يا سكنة حاضري ليش عمك العباس قطعه ويا ابنته

يا للعلى يعني حرقوها الخيام راح شيالي العلم يعني حرقوها.

صاحب الزمان. يا ماي عيني يا قلبي يا عمري، فدوى القلبك وعيونك اللي يبجن دمها اللي ألم ضايع.

لاي أبا عبد الله وقفتي قباله رقي بلا صبور تقل أبويا اشبيك أشوفك منكسور وباوحي الخدة وحضن على الصدور يمسح بجفه على خدة لين سطور.

بنيت صغيرة عمر بجف ثقيلة الصدور جدار.

باوع لها الحسين شافها تنظر ما تنشبك حرام من صدر الحسين للصياط وللنار وللحجار اشقد حرام يحترق أصغر حجار اشقد حرام خدودها تلوح التراب اشقد حرام

عبر الأطفال. تلقيته سكينة شبقها وراح، تلقيته رقية شبقها وراح، دخل الخيمة العباس لك زينب.

البقى براسك يا زينب، البقى براسك اخونا الغالي راح. البقى براسك يا اخويا الغالي راح، الغالي راح. استعد لغربتك يا بنت ابوي، ساعة وتشوفين راس احنا الرماح. الغالي راح، شاف زينب والدمع بعيونه صاح. البقى براسك يا خويا الغالي راح، استعد لغربتك يا بنت ابوي، ساعة وتشوفين راسي على الرمال.

0: وسهم يعبر للظهر والشمير يم النحار احسين بيت ذاب
1: الشمير يصيح يصيح الشمير شي يصيح احسين

لا لا مو هسه وقت الصرخه، مو هذا الشطر. طحن الحسين مو صرخه. اي اكو ازيد واسبيخته وعالي.

يصيح يصيح يصيح ويا خويا خويا خويا لا تجي المصرع يم الخدر لا تجي يضربك قبال الشمال لا تجي المصراعي يم الخدر

بالفعل يا حسين بالفعل يا صاحب الزمان قعدت على جسم اخوها تحكي ويا ما يحكي وياها صاحبهم عمر بن سعد ويحكم ابعدوها عن جسد اخيها واريحوه من المه صاحب الزمان جاها بالرماح وبالصياط ضربوها وهي على جسم الحسين الحاد ما رجعوها للتل انا اسف واعتذر احكي هالكلام هذا بس هذا صار بكربلة بعد طيحة العباس انكتب سبي زينة تقرب زيارة العباس ولعن الله أمة انتهكت بقتلك حرمة الإسلام حرمة الإسلام.

0: انكسار راح عباس الحي انكسار
1: في اللحظات الأخيرة قبل استشهاد العباس بن علي عليه السلام سبقته أعضاؤه إلى الجنة وتقطعت أوصاله قبل أن تتقطع أنفاسه فأعطى الله يديه ثم عينيه ثم هامته وبتلك الشهادة المتميزة تحول من شخص إلى شخص ومن مؤمن إلى رمز للإيمان ومن بطل إلى رمز للبطولات. لا السيف الذي قطع يده ولا السهم الذي مزق عينه ولا العمود الذي فلق هامته ولا كل محاولات التشويه التي طالت قضيته استطاعت أن تؤثر على روحه الهائجة بالمثل العليا وأن تؤثر على فحولته العارمة ضد الطغيان.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

إن مأساة مصرع الحسين بن علي تشكل أساساً لآلاف المسرحيات الفاجعة. العالم الإنثروبولوجي الأمريكي كارلتون كون.

شبد المرض حاله والفرقه شتاله. هلا الله يوفقكم.

يما شو اسولف لك يا ابني شبد المرض حاله والفرقه سمعني بعد شبد المرض الله الله باسم العباس خادم يا ابني

0: هلا موكب ابناء الحلة ما شاء الله. يوم ما سولف لك شمدن موت حالة والفرقة شتالة شبد المرض حالة
1: شبد المرض حالة والفرقة جتالة
0: يا ابني. هلا هلا ارفع ايدك.

يما شو سالف لك اخر مره المستهل يما شو سالف لك.

0: ما شاء الله، الله يحفظكم.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

كانت ثورة الحسين عليه السلام السبب في انبعاث الروح النضالية في الإنسان المسلم من جديد بعد فترة طويلة من الهمود والتسليم. ثورة الحسين قدمت للإنسان المسلم أخلاقا جديدة تقول له: لا تستسلم، لا تساوم على إنسانيتك، ناضل قوى الشر ما وسعك، وضحي بكل شيء في سبيل مبدئك. الشيخ محمد مهدي شمس الدين من كتابه ثورة الحسين، ظروفها الاجتماعية وآثارها الإنسانية.